ومشيت ايام وجت ايام ومشيت ايام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ابن الحب وعلمني نرغب سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب.

صغر أو فتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان وفتحت عيني

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم

0: باه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، اياك تمليه وتوقعه ومفهم لاهي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في الباديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في الباديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي يقطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول معمور في 31 ماي من كل سنة، وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء، مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
4: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهاز الداخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
3: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش تقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
4: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس، نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، وفي واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية والصحة واليومية في أحسن الظروف.
3: طيب أنت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، إلى أي حد نقدوا اليوم نقولوا بأن للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى أيضا توجه

0: الأشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الإقلاع عن التدخين؟
1: نعم أستاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي لمنع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظمه المنظمة الصحية العالمية في كل سنة، في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف من توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذا.

0: البيت وكذا والطوب، واللي حتى هي راها مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع
1: أكيد أكيد
0: الأنواع ديال
1: وصلت كلها
0: التدخين
1: إلى
0: فهي مضرة.
1: مضرة.
0: وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه وكيأثر
0: صحيح،
1: على المحيط
0: نعم،
1: اللي معاه
0: لأن
1: بدون ما
0: فاش
1: يشعر.
0: كيكونوا في فضاء
1: أكيد
0: مغلق
1: أكيد فنفس كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستافد من داك المدخن إلا كيستافد من داك الجلسة حداه أو
0: صحيح، ما يسمى
1: بجانب ديالو.
0: بمدخن سلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي
0: صحيح
1: كتشجع على
0: صحيح،
1: منع التدخين،
0: هي
1: فكان
0: كدير ممنوع
1: ممنوع
0: التدخين،
1: التدخين،
0: نعم.
1: وهذا ما كرهناش أن تزيد تكثر بزاف
0: وراه
1: في
0: في
1: الأماكن
0: راسك
1: العمومية.
0: أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه
1: أكيد
0: فرصة للمستمعين، أن في قانون يمنع
1: نعم
0: وبالعكس عنده
1: ويعاقب.
0: غرامات أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات
1: أكيد
0: كاين واحد المكان خاص
1: خاص
0: للمدخنين،
1: للمدخنين. نعم
0: لأن باش عاود مسكن هادو اللي
1: حتى
0: ما
1: هو عنده
0: كيدخنوا. صح
1: واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتها ما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين
0: صحيح،
1: باش ما يأثروش.
0: نعم. أما احنا بالعكس
1: نعم
0: الدعوة كتكون للإقلاع
1: الإقلاع عن
0: وعدم،
1: الإقلاع
0: وما
1: تماما.
0: يقول شي واحد راسه شي مرة لا نمشي غير
1: لا لا
0: نجرب
1: هذه
0: ولا
1: كتسمى
0: مكان.
1: أستاذ التقليد،
0: لأن ديك
1: التقليد أو
0: السيجارة الأولى،
1: المحاكاة أو
0: نعم صحيح،
1: هذا التقليد أو المحاكاة. تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
0: كاع
1: لذلك
0: دوك اللي
1: كنقولوا
0: كيعتبرهم
1: أو
0: قدوة
1: قدوة،
0: ديالو.
1: قدوة كيقلدهم في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسه ولا الأسرة
0: صحيح
1: ديالو
0: صحيح،
1: ماديا ولا صحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم
0: وحتى الشم والذوق
1: والصحة.
0: أي حاجة كيأثر
1: لأن
0: عليه.
1: التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية، داخل الأماكن العمومية، أو داخل بعض الأنشطة التربوية. بعد
0: وأكيد أنتم على
1: أكيد
0: مستوى جمعية جوهرة
1: نعم
0: الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج
1: أكيد أكيد
0: باش أنكم إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: تطبقوه.
1: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد
0: أي
1: شوية
0: صحيح،
1: الإعدادي
0: ديك
1: فما
0: البداية
1: فوق
0: ديال
1: ديال
0: المراهقة، نعم
1: المراهقة. إن شاء الله كنفكروا إحنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال
0: صحيح.
1: التدخين
0: وشوف
1: باش
0: راه حتى
1: بتمت...
0: الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات،
1: هي غيزيف.
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن
1: أكيد
0: نوع من السجائر،
1: كيقلدوا
0: إذا
1: التلميذ
0: هذه باش يغريوك في
1: باش
0: الإشهار
1: يقلي.
0: وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان
1: الحمد لله
0: التبغوة
1: الحمد لله
0: النيكوتين.
1: الحمد
0: وهذا
1: لله
0: خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية
1: التعليمية
0: والأسرة،
1: والأسرة اللي جاي نهضروا على
0: أين
1: الأسرة
0: يتجلى هذا الدور؟
1: اللي جاي نهضروا على الأسرة. أستاذي الكريم الأسرة عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتكون عندهم واحد المصاحبة واحد
0: وحتى الرفقاء،
1: الرفاق
0: باش
1: اللي
0: ما
1: ماشي
0: يكونوش رفقاء
1: رفاق، لأن
0: السوء.
1: الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالأسرة كتلعب واحد الدور هي اللي هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج عندنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقد.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة
1: ديال الطفولة
0: والمراهقة،
1: المراهقة
0: لأن تما فين كيكون هو
1: بحكم
0: عرضة
1: احنا أبناء
0: كيبغي يبين زعما
1: كيبغي أنه
0: يثبت
1: الرجولة
0: ذاته،
1: ديالو، أو ولكن العكس راه ليست الرجولة بالتجارة،
0: ويخربها.
1: ليست الرجولة بالتجارة أو الرجولة بالمحاكاة للإنسان الآخر،
0: صحيح،
1: ولكن الرجولة
0: نعم
1: بالعلم، الرجولة
0: تماما،
1: بالثقافة، بالتحسين،
0: وبالأخلاق
1: بالأخلاق،
0: والاهتمام بالرياضة.
1: لذلك خص الأسرة تركز على دي الأولادها على أنشطة تربوية، أنشطة رياضية، ترفيهية، تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم. حيت ملي
0: صحيح،
1: غيكون الفراغ في الأسرة كيجي آخر كيعمره،
0: صحيح
1: كيعمره ذاك،
0: تماما،
1: ما كيتعمر سلبيا، ما كيعمرش
0: تماما،
1: إيجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الأسرة بين الأم والزوجة ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان.
0: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام
1: أكيد
0: اطفالهم
1: كاينين.
0: حتى اذا كنتي مبلي وما قادرش ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
1: تجنب حضور
0: اي
1: الأطفال
0: تمزرة وحاول انك
1: أي
0: في مكان
1: في الحس
0: بعيد،
1: الثانية.
0: وباش
1: أكيد
0: حتى ما تمرض وليداتك وما ت... هذا على الاقل اذا
1: على
0: كنتي
1: الأقل
0: عندك
1: على الأقل
0: هذا.
1: على الأقل
0: ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تاهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو
1: صحي
0: نقي صحي
1: نقي صحي نقي
0: ونظيف،
1: صحيح صحيح
0: نعم
1: صحيح أستاذي الكريم صحيح.
0: ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي
1: أكيد
0: كتاثر
1: أكيد
0: سلبا
1: أكيد أكيد
0: على
1: باش ما
0: اطفالنا.
1: يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان.

0: حيث لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه، وربما باش غير يبدا في ديك التجاره الاولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن يبقى واحد الفتره اللي هي طويله
1: كان تدخل مبكر.
0: صحيح،
1: هذه فكره مهمه.
0: شكرا. الا دخلنا فتره مبكر كان منعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خاصها واحد المواكبه.
1: وخرى دابا لو عدوا مراكز داخله، وهنا كنحيو المشرفين على صحيح، لان عندنا مراكز ايضا معالجه الادمان، ولكن الاحسن كاع ما نخليوهم ولكن اذا قدر الله ان هذا راه كاين هذه المراكز،
0: كاين المصاحبه ديالهم، كيديروا مصاحبه للمدمن او مصاحبه لذلك. لا نبخس اعمال الاسره ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بالدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ او ذاك الانسان، لانه مسؤوليه عندنا امام الله وامام الوطن وامام النفس، باش نخرجوا ذاك الانسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والاسره ديالو.
1: صحيح. وان كان نتحدث اليوم على الظاهر ان عدو بعض البنات للاسف
0: هما
1: كيتعطوا خيم،
0: وانت
1: كام وكاستاذه وكفاعله جمعويه، اشن هي رسالتك لهذا الانات اللي كيتعطوا للتدخين؟
0: كنقول الانات انتم امهات مقبلات، امهات زوجات ان شاء الله في المستقبل،
1: يكونوا قدوات.
0: امهات انت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا الا بقيتي في هذيك المرحله ديال التدخين ووصلتي واحد المرحله اللي هي هذا ودرتي عائله
1: وشوفوا الطفل الحمل الله يستر في الفتره ديال
0: الحمل، ووصلتي فتره الامومه وداك باقي عندك هذيك الظاهره اللي هي خطيره كتاثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبه للاسره، فكتكون واحد القدوه اللي ليست جيده.
1: للاسف كاين دائما في اطار هذا الشعار ديال فضح زي في المغريات ان كاين بعض النساء كاين واحد بصراحه لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين، وهذه كل لها غير مغريات خاطئة.
0: نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الإيمان ديالنا، نرجعوا الجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة، ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد المنهج.
1: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كنعاود ثاني ما هو أخطر، وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات
0: أقراص
1: المهلوشة، هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر، لا على الشخص ولا على
0: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى.
1: صحيح.
0: لذلك كان من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية،
1: وهذا يعني الجميع
0: وفي
1: الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
0: الشباب اللي هو واحد الشباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملة التوعوية، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية،
1: وما نقادوش وراء ديك المغريات. مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل هادو كلهم مغريات،
0: شكون التقليد؟ ما يكونش التقليد الأعمى، ما يكونش التقليد الأعمى. وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والمؤسسة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها، كنحدوا بديك النسبة ديال.
1: صحيح. وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
0: كما قلت يا استاذي الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
1: غرامات وعقوبات
0: اماكن عموميه. حتى بين وسائل النقل سي عادي كتمشي كطلعت في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن
1: كيحاول لذلك
0: الانسان اللي طلع على وسائل النقل.
1: الحمد لله اصحاب تاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
0: ماشي هما. كان نظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او كي
1: فكنطلب الله سلام. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك
0: الراكبين
1: سواء في سيارات الاجر او في الحافلات،
0: كيعتبر مكان عمومي هذاك
1: لا حق له
0: في الحافلات او السيارات. كيعتبر مكان
1: بغى يدخن وبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
0: المدخن السلبي،
1: لان المدخن السلبي راه اخطر، لان علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان زائد انه عاوتاني فهذاك يضره. اذا قبل ما نوصلوا فاطمه الزهري لسمحتي ناخذوا استراحه فنيه وبعدها نوصلوا ان شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به الدول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة الإنسان. نعم. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من الظاهرة. كان نقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لينزدوا به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي.

0: سيدا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوه لدوك الاطفال، وخاصه كاع الا كانوا دوك الاطفال انهم كيما كانوا يتعاطوا التدخين، فتما ممكن انهم يقلعوا التدخين، ممكن انهم
1: صحيح.
0: يعرفوا الاخطار
1: وكاين حتى
0: ديالهم
1: واحد
0: الاضرار
1: الظاهره
0: ديالهم.
1: عذرا على مقاطعه فاطمه
0: ودروسه
1: الزهراء، وهو هذوك الاطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر،
0: اكيد
1: لان في
0: استاذ،
1: الليل
0: نقطه
1: كتكون المشاكل.
0: كبيره كبيره هذه استاذ،
1: لان
0: لان
1: هنا
0: هذا ما
1: الصغير اللي
0: نلاحظه
1: بدا يظلم
0: دابا،
1: الحال صافي.
0: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهره، الاطفال وقت
1: كيبقوا في
0: متاخر كيبقاو
1: الشوارع
0: في الشوارع
1: صحيح،
0: كتبقى
1: وتما
0: عرضه.
1: فين كيتعلموا جميع
0: تسمى
1: الانحرافات.
0: نتمنى ان شاء الله من الاباء والاسره انهم يزيدوا. انا نعرف ان الاسره المغربيه وان الام المغربيه كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها من هنا وكنحيي جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، يمكن ما كرهناش نزيدوا،
1: صحيح
0: مازال
1: نعم.
0: نحاول ندير واحد السياج على ذاك الطفل،
1: صحيح، وتكثف
0: ندير عليه
1: جهود وتكون واحد التعبئة.
0: واحد التعبئه، ونعطيه
1: صحيح
0: واحد الوقت ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو
1: صحيح،
0: استاذ.
1: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه
0: أكيد
1: دعوة
0: أكيد،
1: لتحية. أولا كنحيو جميع
0: كنحيي
1: الجمعيات اللي
0: جميع
1: كتشتغل
0: الجمعيات اللي
1: كيف
0: كتشتغل،
1: الجمعية،
0: أكيد أنا كنعرفهم
1: وبغينا المزيد من
0: والمزيد،
1: التعبئة
0: كنحييهم أكيد،
1: والانخراط.
0: كنحيي جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها بالأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الداخلة والذهب، كنحييهم، كنتمنى
1: صحيح،
0: إن شاء الله.
1: وكنحيو ايضا ما دمنا نتحدث عن الاطفال والشباب، عن المكتب ديال الصحه اللي في الاكاديميه
0: أكيد أكيد، اللي
1: اللي كيشرف
0: ترأسه
1: عليه الدكتور
0: الدكتور رشيد،
1: رشيد الحرش، اللي بصراحه
0: أكيد أكيد أستاذ،
1: كنحيو على انخراطه. وكاين برامج
0: كنحييه
1: ايضا
0: أكيد
1: خاصه كديرهم وزاره التربيه الوطنيه،
0: أكيد،
1: وفيها مذكرات
0: كتجي
1: خاصه.
0: مذكرات خاصة،
1: صحيح
0: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة، اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية،
1: صحيح.
0: وكيتم الاشتغال
1: والشعار
0: عليها،
1: دائما
0: كيتم
1: كيقول من
0: الاشتغال
1: أجل
0: عليها
1: المؤسسات التعليمية بدون
0: بدون
1: تدخين،
0: تدخين
1: بصفر
0: أكيد،
1: تدخين.
0: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل
1: مزيان
0: المجتمع بدون تدخين إن شاء
1: صحيح،
0: الله.
1: وهذا هو
0: إن شاء الله
1: المنشود.
0: إن شاء الله
1: إذن
0: أستاذ كريم،
1: باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، مشكور ضيفتي
0: شكرا لك أستاذ.
1: الكريمة الأستاذة فاطمة الزهرة زهير، رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدار الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. ها حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي وليدي أجي. أجي تسير واحد كويس ديالتي.
2: أريد واحد كويس.
1: يلا بسم الله.
2: كرتينا حاجة بديك الأغنية ديال.

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حامد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: ده وقتنا يالتنا العودة حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
8: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
9: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون
10: نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
11: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
12: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.com وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
13: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
14: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
15: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
14: لولاك يا أمي.
16: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات
14: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
16: ساعد في الإخراج حميد زيان.
14: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 11.
17: جلالي. جلالي. تفضل عمس.
18: شنو عمسي؟
17: جلس بعدا جلس.
18: بسم الله سيدي. احنا جلسنا.
17: سي جلالي المدير ديالك راه وصاني عليك، وبصفتي انا رئيس الحسابات كلفني باش نهضر معاك في هذاك الموضوع ديال الزياده ديالك. خاصك تعرف حنا ماشي بغينا ما بغيناش نزيدوك، انما الارباح ديالنا قليله هاد الايام، وكما كتعرف وكتشوف الجفاف وهاد المسائل اللي ادت الى الازمه الاقتصاديه. دابا غير ان شاء الله نبداو نربحوا وغادي نزيدوك.
18: ولكن عم سيدي انا راه ولا عندي مصروف كثير والولاد كبروا ولات المطالب كبيره بزاف، ودابا هاد الخدمه هادي شنو كيطلع لي انا كاع
17: عارف السي جلال. عارف شوف حنا غادي نعطيوك واحد البريم غير انت بوحدك، وزعما منا لك، ولكن ما تقولش لشي واحد.
18: احنا دابا كنسرقوه سي.
17: لا لا ماشي هكذاك، لا لا لا لا، حنا ماشي على قضيه السرقه ولا هذا. حنا هاد البريم هذا غادي ناخذوه من المصاريف. راه والله كون ما كنتي عزيز علينا ما نديروش معك هادشي.
18: إيه ولكن أستاذ اسمعني.
17: نعم.
18: هذيك الزياده رسميه امتى
17: يا سيدي؟ ما تقلقش، انا ملي يجي رئيس الاداره غادي نهضر معاه شخصيا باش يزيدك، واش فهمتيني؟
18: واخا سيدي، انا صافي حتى نشوف وخرتها معكم كيف غتكون.

0: اه الله يخليك، سمعت بانك كتعطل بزاف، عافاك داك التعطال حاول تقلل منه. كي شتي الخدامه راه بداو كيلاحظوا عليك وبداو كيتكلموا وانا كنخاف لا توصل الاداره، وانت كتعرف الاداره واعره.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: كان يتسحبوا انت اسمك الهام
3: وياه ونوضها لينا في الدار، كانت مشكله بالحق. انت ما قلتي ليش الراي ديالك؟
2: فاش يعني فاش رايي
3: زعما؟ حيت ما قبلتوش على ودك وقلت ليه الصراحه انني كنحب واحد اخر.
2: وكون ما تقش بك
3: كنت غادي نجيبه معايا ونجلسه قدامك ونوريه محبتي ليك اخويا عزيز.
2: تبارك الله عليك لالا سميه، دابا بالفعل عاد حسيت باللي انت كتحبيني بالمفرد.
3: شفتي دابا على كنتي كتشك فيا؟
2: معلوم كنشك فيك، وخصوصا ملي كنت كنقول لك دائما نمشيو نجلسوا في الدار وانت كتهربي مني. بالحق بيناتنا دابا تاكدت باللي كتحبيني، واخا ما تمشي معايا حتى لشي بلاصه.
3: اجي نقول لك الفيلا ديالك كتكون ديما خاويه.
2: طبعا ديما خاويه، علاش شكون غادي يعمرها وانا ما عندي لا مراه لا ولاد لا والدين ولا حتى الخوت.
3: عرفتي علاش انا في الحقيقه ما كنبغيش نمشي معاك الفيلا؟
2: علاش؟
3: كنخاف نلقاو شي حد تما ونتفضح.
2: ابدا لا، ما كيجي عندي حتى شي حد من غير هذاك عباس ولد خالتي وبعض المرات خطيبته نوال. ايوا المهم دابا خلينا من الفيلا وهضري ليا، هضري ليا في موضوع اخر.
3: علاش ياك ما بقيتيش باغي نمشي معاك لتما؟
2: فعلا لحقاش الحاجه اللي تخسر لك خاطرك ما نديروهاش. عرفتي خلينا دابا من هذا الموضوع ويلا نجلسوا في القهوه نهضروا ونمشيو دغيا.
3: ولكن في القهوه راه ما كنلقاوش راحتنا.
2: لا بالعكس كنهضروا ونضحكوا كيف ما بغينا.
3: وما نكذبش عليك انا راه وليت كنعيا بالجلاس في القهوه، لحقاش ما فيها غير التبركيك.
2: اذا نبقاو نتلاقاو غير في شي حديقه احسن كاع.
3: شنو دابا كتفلى عليا؟ على باقي شي واحد كيتلاقى في الحديقه؟
2: معلوم باقين، كاين اللي كيتلاقى في الحديقه.
3: وشكون هاد المدوخين اللي كيتلاقاو في الحديقه؟
2: الشفره هما اللي ولاو كيتلاقاو تما.
3: كتضحك عليا دابا ياك.
2: يلا يا سميه يلا يلا نمشيو في حالتنا.
3: ويلا جلسنا صافي دغيا سخيتي بيا.
2: عندي شي شغل، ثقي بيا عندي شي شغل، خليها حتى لشي نهار ونعاودو نتلاقاو.
3: امتى نتلاقاو؟
2: ملي نكون مسالي نجي لعندك صافي.
4: سمير سمير اجي اجي لهنا.
5: سعيد اش بغيتي؟
4: بغيت داك الدرهم اللي سلفتك داك النهار تردو ليا دابا.
5: داك النهار وجبتو معايا ولكن انت ما كنتيش في المدرسه.
4: المدرسه انا خرجت منها على ما فراسكش.
5: وسمعتها من عند الدراري، علاش صاحبي خليتي قرايتك؟
4: خلينا دابا من القرايه وجبد لي درهمتي.
5: دابا ما عنديش، خليها حتى الغدا ونجيبها لك.
4: وانا بغيتها دابا باش نشري كارو.
5: ودابا منين غادي نجيبها لك؟
4: نمشي معاك لداركم وقولها لامك تعطيها ليا.
5: لا لا لا بغيتيها تسلخني.
4: ودبر لي عليها دابا الله يخليك.
5: وما كاينش من ندبر عليها.
4: عرفتي غادي نوريك كي تدبر عليها. اسمع سير بيع شي كتاب عند مول الزريعه.
5: اويلي بغيتي ماما تقتلني هي وبابا.
4: وما بيدك غير تمشي تطلبها.
5: كيفاش نطلبها؟
4: سير عند شي راجل ولا شي مراه دايزين وقول لهم امك ميته وباك مريض وانت ما لاقي ما تاكل، وهما يعطيوك الفلوس.
5: ولا ما عطاونيش؟
4: لا لا بحالك انت نقي وجهك زوين، يبغيو يصدقوا عليك ماشي بحال انا وجهي خايب. وسير دغيا سير. سمير سمير اج ارا داك الشكاره عندي حتى ترجع.
5: وعندك تعلق ليا بها راه نقولها لبا.
4: ما تخافش غير راه وسير.
5: عافاك يا لالا ما لقيت ما ناكل، اعطيني شي دريم نشري به شي خبيز.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. هاك هاك وليدي ها واحد العشرة دريال اللي عندي.
5: شكرا لالا.
6: شكرا؟ اول مره كنشوف طلاب كيقول شكرا. ويلي
5: عفك عفك سيدي عطيني دريم ما لقيت ما ناكل.
7: مسكين على فين والدك وليدي؟
5: بابا مريض وماما ميتة وانا في جوع.
7: مسكين الله الله الله اجي معايا نشري لك واحد الماكله. اجي زيد معايا زيد.
5: لا لا لا عطيهم ليا فلوس.
7: على علاش بغيتي نعطيهم لك فلوس؟
5: باش نشري بهم اللي بغيت.
7: ياك وجه الناس باغي الفلوس بغيتي تمشي تشري بهم الشمان ضرك عليا وجهك نعنات الله يوعليك.

0: بخا ماما.
1: ماما ماما
2: اش بغيتي؟
1: زيدي زيدي تشوفي.
2: اشنو هي عاوتاني غادي نشوف؟
1: شوفي حوايج اختي الهام ما كاينينش في الماريو، هما والصاك الكبير.
2: والله لا ما كاينينش. شنو زعما؟
1: وناري عندك تكون هربات.
2: ها اويلي وقيلة الا درتها المسخوطه.
1: على في الصباح ملي كانت خارجه ما شفتيهاش؟
2: كنت في الكوزينه وما شفتهاش ملي خرجت.
0: كتهضروا على اختي الهام؟
2: هي شفتيها؟
0: شفتها الصباح هز الصاك الكبير وسولتها فين غاديه، وهي تقول لي غادي حيت عندهم الرياضه.
2: صافي صافي دارتها المسخوطه وهربت.
1: اش دارت امي؟
2: وقيله الا غلطات مع داك المجرم ديال الويل، وملي شافتنا ما بغيناش نزوجوها به ونعطيوها لواحد اخر خافت لا تفضح وهي تهرب.
1: لا امي اختي ما ديرش بحال هكا، وزيدون على اللي راه كيبغيها وما يمكنش يتفلى عليها. وفي الحقيقه داك الولد ديال الخارج راه كان جاي يخطبني انا، وعائلته غلطات في اختي الهام.
2: اشنو هادشي كنسمع؟ اويلي هادشي كله واقع وانا ما جايبه للدنيا اخبار. قولي لي دابا فين مشات اختك بعدا؟
1: انا ظنيت ملي هددتوها البارح ما تكون غير مشات عند خالتي.
2: اويلي اويلي مشات فضحنا مع اختي حتى هي. سيري سيري ضربي لها التليفون وقولي لها ما تعاودي ليها والو، ما خصهاش تعرف اش واقع.
1: واخا امي واخا. ولو
0: علاش ماما اختي الى مربات؟
2: ما نعرف. سكتني حتى انت، سكتني من الصداع وسير تحفظ دروسك.
3: مالك مالك عاوتاني كتبكي ياك لاباس؟
2: اجي تشوف المصيبه الكحله، بنتك الهام هزات حوايجها وهربات.
3: اي هربات؟ وفين هربات وعلاش؟
2: ما نعرف، حتى لقينا حوايجها ما كاينينش والصاك حتى هو ما كاينش.
1: ماما خالتي راه ما عندها اخبار عليها.
2: اويلي وفين مشات هاد المسخوطه؟
1: وقيلي مشات عند علال.
3: مشات لعند علال؟ اويلي استغفر الله العظيم، هادي بغات تفتح لها مع الناس. انا غادي نقتلها نمحيها من على وجه الارض.
2: لا اخويا لا اخويا جلالي، عندك توسخي يدك فيها، الا لقيتيها جيبها وانا عارفه اش غادي ندير معاها.
3: اسمع بنتي تحضرها لي دابا والا ما تلومي الا راسك.
4: واش من بنت كتكلم عليا السي؟
3: شوف شوف شوف بلا ما تبقى كتدوخ عليا الله يخليك. بنتي الهام اللي جلستي كتكذب عليها وتبوحت عليها وتاكلها في الدماغ، حتى خليتيها تهرب من دارهم وتجي لعندك. راهي الا قستي فيها غير شعره غادي نشرب من دمك علال. كتسمع؟
4: انا مولي ما شفت لا بنت ولا عندي علم بيها.
3: علال ما تخلينيش ما تخلينيش نرتكب فيك شي جريمه.
4: اه يا راه قلت لك جلالي البنت ما عنديش، وسير قلب عليها في جهه اخرى.
3: علال انا رانا غادي نمشي عند البوليس ونجيبهم لك حتى لهنايا، وانت راك عارف البوليس اش باغي منك.
4: بلا ما تخوفني والله يجازيك بالبوليس، رانا قلت لك البنت ماشي عندي، وسير قلب عليها في جهه اخرى وفرقني عليك.
3: واخا ايوا واخا. شوف شوف علال الا مشات تلقات عندك راك ما تلومي الا راسك.
1: وصافي ماما ما تبكيش، دابا يجي بابا ويجيبها معاه.
2: ياك بنيتي ساميه انا ربيتكم احسن تربيه، علاش كديروا فيا هكذا؟ علاش كتعذبوني؟
1: وصافي يا ماما صافي.
2: امدرا في البنت
3: قالك لله ما شافهاش وما عندوش.
2: كيكذب عليك ما بغاش يوريها لك.
3: هددتو قلت له غادي نجيب لك البوليس، ولكن هو كيقول ما عنده خبر عليها. واش انا عباد الله؟ واش انا عباد الله في هاد الحاله ناقص مشاكل؟ اش غادي ندير دابا؟ اش غادي ندير وانا عندي الخدمه في العشيه؟
2: بطل الخدمه وسير قلب على بنتك.
1: غير خليها ما يمشي للخدمه، انا وياك نقلبوا عليها عند صحاباتها.
3: ايه صافي يا سميه عندك الحق، ايه هذه ما تكون غير مشات عند شي وحده من صحاباتها.
2: واش انتي متاكده باللي راه عنده؟
1: وياها ماما هذيك راه اختي وانا عارفاها مزيان.
2: وعلاش ما تكونش مشات لعند صاحبتها باش تخلعنا زعما؟
1: لا اختي الهام راه ما عندهاش شي صحابات اللي تقدر تثق فيهم.
2: واخا لالا نشوفوا هاد خينا واش عنده ولا لا.
1: شفتو كاع ما جالس في بلاصتو، وقيلا غادي يكون غير في دارو. زيدي ندقوا عليه.
2: اويلي

0: يقولوا علينا الناس. عرفتي اش كيجيك مليح؟ شوفي داك الدري وصيفطيه يدق عليه وخلينا احنا بعاد.
1: الولد
2: نعم اختي نعم.
1: عافاك اخويا سير دق على دار علال وقول ليه راه واحد المراه بغات تهضر معاه.
2: واخا لالا واخا.
1: شوفي يا امي ملي يجي عندنا هنا بلا ما تبقاي تغوتي عليه حاولي ترطبي الهضره معاه، اللي يمشي يضربها لينا بنكره عاوتاني.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، نجاة الخطيب، أنور الجندي، إكرام البصري، فريد الرقراقي، جميلة هوني، حسن مكيات، والحسين الحايل. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

طلق العينين بالوسن ألم تسمع المثل والآيار من أحد سواك يا قلبي.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحسني ذبيها تشفي السقيم سقيم في السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان

اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا

اقصد الاوزان ورديته الزين.

اسكندوف. يا نيعات دشوني بكمة من وادي في

الريحة والله تتقفت الله يلا غير الفنان هزوني.

جمعوا البنت.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقا.

قلبي فرحونك تركنا ومعايا زوم يا قروي.

0: خريص التابة التابة التابة قرب الظهر تسداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون وبعخيره
1: يحس شامل الدين
0: يقول انت يا

And I got you.

راح نقدم لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمين ذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمين.

أكلمك فقال على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جنبها.

غابات تقبلن ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم

وش حري قازي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة وش حري.

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك غبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا غارة

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي

سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

نادر أكواني تطرى حقيقتي ينقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إليك مدد أقطاب في كل مشهد ففي ذات عين ذات كل كمالية ففي ذات عين ذات كل كمالية في ذات عين ذات كل

ودرا حقيقتي ويقز في المنى تراني يبانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي حضرات

لك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قونا نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الاسم وكل يا شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

عدل فكلي يا في المنام فكلي يا في الحسن فكلي يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن إنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب نور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي ليصبح حفيظ لي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

الطيب يومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في اليومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليومين وأما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقية من محفوظا أدائكم كما يمسو من أنوى محفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق

الجهال تبقى محقة.

فاش ورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبعدت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: تنصر.
1: الله الله هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الروية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرتم والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لعقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاب وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لهم القوم

حسرته تسبي يغلي الاغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وشعت والله عادي بان حمار على عينك.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: ده وقتنا، يلتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
3: خلق بعد واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
7: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بلجلون، والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني، والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا، والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل، والممثلة المغربية سعاد خي، والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تميتي في الشوق لا لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: نجي كان بالشوق يا نورة ومدحدح
1: طيب.

وتريا والشهرة وتفوق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلاي تعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله الذي فطر عباده على الضحك وجعله متنفسا لمشاعرهم الإيجابية، والصلاة والسلام على من لا تفارق الابتسامة محياه وجعلها في وجه الآخرين صدقة وإحسانا، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى. أما بعد، فعنوان هذا الدرس من سيرته صلى الله عليه وسلم كونه ضاحكا مبتسما. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد ما للابتسامة من تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، فقد فطر الله الخلق على محبة صاحب الوجه المشرق الذي يلقى من حوله بابتسامة تذهب عن النفوس هموم الحياة ومتاعبها، وتشيع أجواء من الطمأنينة، وتلك من الخصال المتفق على استحسانها وامتضاح صاحبها. وكان رسولنا مع أهله إذا دخل عليهم ضحاكا بساما يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن ويحادثهن حديث الود والحب والحنان والعطف، لأنه بعث رحمة للعالمين، وأحق الناس بهذه الرحمة أهله وقرابته وأحبابه وأصحابه. وكانت تعلو محياه الطاهرة البسمة المشرقة الموحية، فإذا قابل بها الناس أصر قلوبهم أصرا، فمالت نفوسهم بالكلية إليه وتهافتت أرواحهم عليه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وجرير يفتخر بهذا العطاء ويعلن هذا السخاء، فهذه البسمة الوارفة الدافئة الصادقة أجل عند جرير من كل الذكريات وأسمى من كل الأمنيات. وعن عبد الله بن الحارث بن حزم رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. متفق عليه. وبذلك استطاع كسب مودة من حوله ليتقبلوا الحق الذي جاء به. وباستقراء كتب السنة نجد أن أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هي الابتسامة، وفي بعض الأحيان كان يزيد على ذلك فيضحك باعتدال دون إكثار منه أو علو في الصوت. وهذه هي سنة الأنبياء، كما قال الإمام الزجاج: التبسم أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في ضحكه ومزاحه ودعابته معتدل بين من جف خلقه ويبس طبعه وتجهم محياه وعبس وجهه، وبين من أكثر من الضحك واستهتر في المزاح وأدمن الدعابة والخفة. فكان عليه السلام يضحك في مناسبات حتى تبدو نواجذه، ولكنه لم يستغرق في الضحك حتى يهتز جسمه أو يتمايل أو يبدو حلقه. وقد صح عنه أنه قال: وإياك والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد ورد أنه مازح بعض أصحابه فقال له: أريد أن تحملني يا رسول الله على جمل. قال: لا أجد لك إلا ولد الناقة. فولى الرجل فدعاه وقال: وهل تلد الإبل إلا النوقة؟ أي أن الجمل أصلا ولد الناقة. ويروى أن عجوزا أتته تطلب منه أن يدعو لها بدخول الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فولت تبكي فدعاها وقال: أما سمعت قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. بل كان ضحكه طاعة لربه، وفيه من مقاصد الاقتداء والأسوة ما يفوق الوصف. ولم يكن ضحكه عبثا أو لهوا أو تمضية للوقت وقد

0: عقلا للزمن، يركب راحلته مسافرا فيدعو بدعاء السفر، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يضحك. فيسأله أصحابه: لم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يضحك ربك إذا قال العبد: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. ويتلو قصة الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، ويسأل ربه شيئا فشيئا حتى يعطيه الله 10 أمثال ما تمنى، فيقول الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك عند ذلك. فمن هديه الذي هداه الله إليه ودله عليه أنه يعطي كل مقام حقه حتى لا يصلح في ذلك المقام إلا ما فعله. ففي وقت الأنس والفرح والسرور مزاح مقتصد ودعابة وقورة ومرح معتدل، وفي وقت الموعظة والخوف والتذكر بكاء في خشية ورهبة في ذكرى وتأثر في سكون. فمزاحه تأليف للقلوب، ودعابته أنس للأرواح، وضحكه بلسم للنفوس. وكتب السير مليئة بالمواقف التي ذكرت فيها أو ذكرت فيها طلاقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه يخاطب من حوله فيبتسم، أو يفتي الناس فيضحك، أو تمر به الأحداث المختلفة فيقابلها بإشراقة نفس وبشاشة روح. وأخيرا، فالابتسامة هي أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الخلق وتوصيل الحق. وحسبنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه ابن حبان. فاللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، وحببنا لخلقك وحببهم إلينا، وارزقنا الطمأنينة وسعة الصدر حتى لا تفارق الابتسامة وجوهنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد في حلقة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم، وسنقف اليوم مع حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذا الحديث العظيم اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا

0: قبل خمس، حياتك قبل موتك. الإنسان عندما يشتري شيئا معلبا ينظر إلى تاريخ صدوره وتاريخ انتهائه. كذلك أنا وأنت أخي المسلم، عندنا يوم نخرج فيه من بطون أمهاتنا، ويوم نلتحق فيه بالباري جل في علاه. خلال هذه الستين سنة أو السبعين أو الأربعين أو الخمسين، ما يعد لك من عمرك هو ما أنتجت فيه من عمل. هذا هو المهم في حياتنا. الوصية الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: شبابك قبل هرمك. انظر معي أيها الأخ الكريم، الشباب هو جزء من العمر، ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته. الشباب هو القوة، هو العقل، هو الفتوة، هو القدرة على كل شيء. إياك أيها الشاب أن تضيع شبابك فتندم. كثير من الناس أو من الشباب يضيع وقته في التعاطي للمخدرات والمسكرات وفي الخصومات والنقاشات التي لا طائلة من ورائها سوى حرق الطاقة والجهد وإماتة الوقت. عندما يخرج الشاب من فترة الشباب إلى الكهولة يندم ندما شديدا عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني شاب نشأ في عبادة الله. إذا فوت عليك أخي الشاب هذه الفرصة سوف تندم، والشباب لا يرجع، احذر أن تضيعه في المتاهات. الوصية الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: صحتك قبل مرضك. ما دمت معافا صحيحا اغتنم صحتك، فالصحة نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا كنت صحيحا معافا في بدنك تقدر تصوم، بقي صحيح تقدر تصلي مثلا، بقي صحيح تقدر تنفع الناس. سيدور الزمان دورته ويلتحق بك المرض والعياء وتندم، تريد أن تصوم لا تقدر، ساعة إذن تضرب كفا بكف وتندم على أنك لم تسخر صحتك في العبادة. الوصية الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: غناك قبل فقرك. قد تكون اليوم مستور الحال، تعيش العيش الكريم،
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: استغل هذا الغنى في طاعة الله، لأن الزمان يدور، يصبح الرجل غنيا ويمسي فقيرا، فيشغلك طلب الرزق على العبادة عن الصيام وعن الصلاة فاغتنم. الوصية الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: فراغك قبل شغلك. قد يأتيك ما يشغلك ويعمر عليك وقتك. الفراغ، الإنسان مطالب باستفراغ وقته في عبادة الله تعالى، وهي الغاية التي خلق لها. ولا يعني هذا ملء الأوقات كلها بالعبادة، بالصلاة والصيام بلا فطور ولا توقف، بل المقصود ألا يخرج عن طاعة الله في أي حال من الأحوال. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف

يا ربي وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدينا وانصره يا ذا الطول.

واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال:

0: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات. خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات، والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر: أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان. توضع تلاوته للقرآن، وتسبيحه، وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ، ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة. كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار، وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب، وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة، فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب. ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان، فيقول الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة، ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقال من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي.
1: إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد

0: لهم يوم القيامة وزناه. يعني يردني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين
1: وطويل والوزن ديالو طون والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرك، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه دقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ثبته بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
0: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
1: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
0: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف أوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط،
ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآن وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر.

0: وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت صرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر: الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول: الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها، صوت صارخ في البرية التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان يصلكم فيه شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا عبر أثير راديو إذاعة الداخل. أسأل الله تعالى أن يحفظكم أينما كنتم ويوفقكم في دينكم ودنياكم ويرزقكم الخير كله ويملأ بالسعادة والرضا قلوبكم.

يوم جديد وأملنا بالله يزيد. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وفضلك وخيرك.

اللهم منحنا في صباح هذا اليوم وسائر الأيام من واسع رحمتك وفيض فضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا.

أسأل الله أن يرسم البسمة على محياكم، وأن يجعل العافية رداءكم، والتوفيق والأجر نصيبكم. اللهم الصحة وراحة البال ورضا النفس ورضا الله عنا. اللهم آمين.

فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء، ودمتم في حفظه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واصرف عنا شرور الزمان وعثراته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجعل الخير رفيق دربنا. صباحكم مستمعينا صباح الخير والبركات.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينيك أسماءكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فأهلا بكم.

مفتونا معنى بحبها.

في زحام الأيام وتسارع إيقاعها ننسى أن للحياة سراً بسيطاً يمنحها معناها الحقيقي، أن نعيش اللحظة التي نحن فيها بصدق ووعي، لا أن نهرب منها نحو ما نفتقده أو نؤجل فيها فرحنا إلى حين. فالآن الذي بين يديك ليس عابراً كما تظن، وكل دقيقة وثانية تحياها هي هدية من الله، كل لحظة هي مساحة عامرة بالنعم التي إن أحسنت تأملها كفتك كثيراً من القلق وأهدتك سكينة لا تشترى. توقف قليلاً وانظر حولك، كم من نعمة تحيط بك دون أن تنتبه، عافية تسندك وأنفاس تتردد في صدرك وأشخاص يملؤون يومك حضوراً أو ذكرى، وربما أمل صغير يضيء عتمة اللحظات الصعبة. تلكم التفاصيل التي اعتدناها حتى صارت عادية وعادة، هي عند غيرنا أحلام مؤجلة وربما دعوات لا تزال معلقة بين السماء والأرض. نحن كثيرا ما ننظر إلى ما في أيدي الآخرين فنرى ظاهرا يلمع ولا نرى ما خفي من تعب أو حرمان، نقارن بداياتنا بنهاياتهم ونقيس سعادتنا بمقاييس لا تخصنا ولا تهمنا أصلا، فنثقل قلوبنا بما لا طاقة لها به مجانا. والحقيقة أخي المستمع أختي المستمعة أن لكل إنسان نصيبه من النقص كما له نصيبه من العطاء، ولكل قلب قصة لا تروى كاملة. فما عندك قد يحسد أو يحسد عليه غيرك، وما عند غيرك قد لا تحتمله أنت أو عرفت تفاصيله. فلا تفسد صفاء يومك بالمقارنة، ولا تجعل سعادتك رهينة بما تفتقده. عش بما لديك وافرح بما تكسب، عندما لا تحصل على ما لا تريد عليك أن تريد ما تحصل عليه كما يقول المثل الإنجليزي. واسع فيما تستطيع واترك ما لا تملك لرب كريم يدبر الأمور بحكمة تفوق إدراكك وهي أكثر من أمانيك.

ما كتب لك سيأتيك في وقته، وما فاتك لم يكن لك، وفي كل تأخير سر، وفي كل منع لطف رباني خفي. كن ممتنا لا بكلمات تقال فحسب، بل بشعور يملأ قلبك، ونظرة تعيد ترتيب أولوياتك، أن ترى الجميل في يومك، أن تحمد الله على ما كان وما سيكون، أن تبتسم رغم التعب، فذلك هو الغنى الحقيقي والسعادة الأجمل، التي لا ترتبط بكثرة ما تملك، بل بعمق ما تشعر به. كن رفيقا لنفسك، كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسع الصدر لتقلبات الحياة. سامح نفسك إن تعثرت، واحتضنها إن ضعفت، وامنحها لحظات صفاء تعود بها إلى توازنها. فالحياة ليست سباقا نحو الاكتمال، بل رحلة متواصلة نتعلم فيها كيف نكون راضين، ممتنين، وأكثر سلاما مع ذواتنا. وفي النهاية، ليست السعادة في أن نملك كل شيء، بل في أن ندرك قيمة ما نملك، وأن نعيش اللحظة بوعي ورضا، مطمئنين بأن في كل حال نعمة وإن خفيت، وأن الحياة أقصر من أن نفسدها على أنفسنا، بل بما ليس لنا، وننسى بها ما هو بين أيدينا، ونحن نعيش التيه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مرحبا بكم في فقرة تعنى بثقافة صحية ولا تغني أو تعفي أي واحد منا أن لا يستشير طبيبا أو طبيبة، لأن لكل واحد منا بنية صحية خاصة به. واش كتعرف اخي المستمع اختي المستمع ان من فوائد الكبدة ديال الدجاج انها كتساعد في تكوين كريات الدم الحمراء وعضلات الجسم، كتعزز صحة البشرة والشعر والأظافر، وكتحفظ على سلامة الأسنان والعظام. ولكن فيه تنبيه يلطنا ناخدوه بعين الاعتبار، يحذر بمعنى ممنوع على مرضى السكري والقلب أنهم يسرفون في الأكل ديال الكبدة ديال الدجاج، لأن فيها ارتفاع ديال الكوليسترول.

تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن بدنجانة أو دنجالة وحدة تكون صغيرة وتكون نية بمعنى غير مطهوة تؤكل كل ليلة، فهي مفيدة للتخلص من الدهون الثلاثية والنقرس والكوليسترول. البدنجان أو الدنجال فهو منظف للجسم ومفيد لتورم الأرجل. البدنجان أو الدنجال غني جدا بالكالسيوم مما يجعلك يحمل فوائد كثيرة للعظام والأسنان، وهو غني بالحديد مما يجعل أو تكون عنده فوائد كثيرة للكريات الحمراء.

المعلومات اللي كنستقيوها من خبراء التغذية أن لحوم الدجاج وبالخصوص إذا كان السدر فهو هام للبروتينات اللي فيه وكتساعد في تعزيز النمو وزيادة طول الجسم. هذا علاه من الضروري أننا فاش كنوجد أشهى الأطباق خاصة للأطفال والمراهقين أننا نضمنها اللحم ديال الدجاج وبالخصوص السدر لأن فيه فوائد كثيرة ويصلح أيضا حتى لمرضى السكري.

العنب بالجافة والزبيب وبالخصوص اللي كان بلدي فهو كيساهم في علاج العديد من الأمراض والوقاية من الإصابة بها، فهو صالح اللي عندهم النحافة الزائدة، صالح أيضا لأمراض القلب والشرايين وأمراض الفم واللثة والوقاية من السرطانات.

من المكسرات اللي كتنباع عند العطارة وهي متواجدة في محلات العطارة في مدينة الداخلة شين قالوا البندق. فهل تعلم أن هذا النوع ديال المكسرات اللي هو البندق هو بالحجم ديال الحمص ومكركب، أن هذا البندق كيساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة حيث يقوم بتصنيع خلايا دم سليمة.

وهل تعلم ختاما أخي المستمع أختي المستمع أن الأطعمة اللي لونها أخضر، لأن كيف تعرفوا كل لون كيكون عنده فوائد صحية، فبالنسبة للأطعمة اللي لونها أخضر فدورها أنها تنقي الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية. طبعا نعطيه أمثلة للخس المكور، الجلبانة الخضراء، القرعة الخضراء، الفلفلة الحلوة الخضراء. وأيضا أما بالنسبة للأطعمة اللي لونها أصفر وبالخصوص إذا كانت في الفواكه فهي عادة تكون صالحة ومفيدة للكلى، كيف الأناناس، البنان، المانجو، الإجاص، الحمض الأصفر، وكل الأطعمة اللي لونها أصفر فهي تفيد الكلى. إذا نتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مواصلة لسلسلة الحلقات المفيدة التي أحاور من خلالها الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن أهل الصعيد. أنا جد سعيد مستمعتنا مستمعين الكرام أن يتجدد هذا اللقاء وهذه المرة في مجال يدل على غنى الثقافة الحسانية وبالخصوص ما يعرف بالصحراء العالمة من خلال شعرها ومن خلال إبداعاتها. أكيد حينما يلتقي الشعر مع موضوع المقاومة نكون بصدد شعر مميز، شعر وحدوي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. شاعرنا في هذه الحلقة شاعر مميز هو الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وللحديث عن هذه الشخصية المبدعة المميزة التي تجمع بين الإبداع والمقاومة أنا جد سعيد أن أستضيف ليسلط المزيد من الأضواء على هذه الشخصية سي محمد الحسن أهل صعيدي. سي صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد. شكرا.
0: طيب كيف قلت في المقدمة أن من الرجالات ديال المقاومة اللي مزجوا بين الإبداع والمقاومة الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وما كرهناش بحكم أنك أنت باحث إن شاء الله أنك تعطينا معلومات عن هذه الشخصية.
1: شكرا أحمد. هو المتوفى رحمه الله المقاوم أحمد فال الرويجي المتوفى سنة 1957 في المقاومة المغربية ما بين العرقوب والجلات. هذا الراجل هو أحد أدباء إقليم وادي دهب. يقول وهي المكاية على الأطلال، يقول وهي المكاية على الأطلال، يقول كرس من عاقب قال حد عنها عادت متنازلة فيها للشيخ، وذاك بعد من اللي طري نازلة فبلد الشيخ منين عاد ذا من للشيخ، وذاك قاد ما يوفى به السير جاد، راكب عيسية عازلة بدح القطب اللي به واد، مولانا خلق نازلة فيه البركة واللي نزال فيه الناس اللي نازلة. ترس من عاب قال حد، يقول أيضا وقتن يا واد العبد جاك شورك الفريق بلامة، راهو بعد الخير جاك بالدرجة والسلامة، غيثوا من عاقب تيزنيك وملاح وضايا واشقيق، بعد ما طرخوه اللي شقيق يعمل المساي اللامة، جاءت تعود اللي في الطريق النظرة والسلامة.
0: الله لاسكي مزيان دا رائع جدا.
1: يقول أيضا في وصف الشيخ سيداتي الذي قصفته الطائرات المستعمر في هذه المقاومة عند العشاريات قصيدة جميلة طويلة

0: الآية والتقرية كيف خليل وشرح القرآن والإحمرار والألفية والمنطق وكتوم البيان يعرضهم ما فيهم لي.
1: الله رائع جدا.
0: والف كتاب فلان على فلان حافظها من ما عيني وبقى ياسر ثاني لذهان ما شابوه وفمات هي وبقى ياسر قصيدة طويلة ما شفناه.
1: الله يجزيك رائعة. هذا كيدل السؤال صعيدي أن فعلا شعر المقاومة هو وثيقة تاريخية تتضمن معلومات عن تاريخ المقاومة، وكنشكرك على كل ما تفضلت به من توضيحات همت ضيف هذه الحلقة الضيف الافتراضي وهو الشاعر المقاوم أحمد فؤاد الأرويجي، فشكرا على كل ما تفضلت به من معلومات.

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. اللحظة نفسح المجال لمساهمات ومشاركات المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم سفيان العالمي من مكناس، وقد أدرج باقة من الأقوال فلنتابع ضمن هذه الفقرة.

لو علم الذين آذونا ما كان لهم من خير في قلوبنا لما فعلوا. عزة في عزلة خير من مودة في ذلة.

حينما نكون في الأماكن التي نحبها، فإن لم نكن في الأماكن التي نحبها فنحن غرباء أينما كنا.

إن الذي شرع الدعاء يجيب، فاللهم كلما في قلبي، ولكن تيقن أن واقعك مهما كان مرا سيمر.

لا يمكن لأنثى قضى عليها الحب أن تحب مرة أخرى، فقطعة السكر لا تذوب مرتين.

من المفارقات العجيبة في حياتنا أن حتى أولئك الذين لا نزعجهم يعاتبوننا على الهدوء.

ومن الأقوال الطريفة قول بعضهم: لا يأتي المرضى النفسيون إلى العيادات وإنما ضحاياهم.

نستعيذ بك ربنا من طريق لا يشبه قلوبنا ومن ناكر الإحسان.

ونختم مشاركات السيدات والسادة المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بقصيدة رائعة جدا، طبعا هي من روائع ما قيل شعرا، وهي للأخ الكريم عبد اللطيف الحافظي من الداخلة. تقول أبياتها: يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواحوا.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا نقلا عن إذاعة المركزية بالرباط نشرة 9 صباحا هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة. انطلقت اليوم على الساعة 8 بمختلف المؤسسات التعليمية الثانوية وامتحانات الدورة العادية للسنة الثانية بكالوريا، وستمتد على مدى 3 أيام. وتتميز دورة هذه السنة بمواصلة رقمنة تدبير امتحانات البكالوريا من خلال الترقيم السري الإلكتروني واعتماد الشواهد والبيانات الرقمية المؤمنة. وتم أيضا اعتماد أنظمة إلكترونية لرصد الغش وتكوين الأطر المكلفة بتشغيلها. وحسب برمجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن امتحانات الدورة الاستدراكية مبرمجة أيام 2 و3 و4 من يوليوز القادم. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح بركة خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجرية، أن المغرب انتقل على مر السنين من سياسة تركز على تطوير الموارد المائية التقليدية إلى سياسة تنويع مصادر المياه. وأوضح بركة أن هذا التحول الجذري بدأ يؤتي ثماره، خاصة في تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، ليمتلك المغرب 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تبلغ 410 ملايين متر مكعب سنويا. رياضيا، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحال أمس بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. واتخذ منتخب أسود الأطلس من مدرسة بنغري بولاية نيوجيرسي معسكرا أساسيا له، وهو الفضاء الذي سيمكنهم من التموقع على مقربة من البنية التحتية التي ستحتضن عددا من مباريات البطولة. وقبيل انطلاق مشوارهم الرسمي في كأس العالم، يجري أسود الأطلس يوم الأحد القادم مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب النرويجي. وبالحديث دائما عن كرة القدم، سلطت The Athletic التابعة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على الشغف العميق للمغاربة بهذه الرياضة باعتبارها مرآة تعكس هوية وطنية قوية. وأكدت الصحيفة في مقال مخصص لمشاركة المغرب في كأس العالم أن المنتخب الوطني سيشارك في النسخة 23 من كأس العالم بطموح يتجاوز المربع الذهبي. دوليا، أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. وعقب هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الضربات والعمليات في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. وتتناقض هذه التصريحات مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي نقلت عنه وكالة تسنيم قوله إنه لم يحرز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض. وشدد عراقجي على أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني وإنهاء الحرب في لبنان ووقف التوترات في المنطقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

0: هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كنخطبوا التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز، كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية، والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين، وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
0: يعني مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا، حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس، يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
0: ويتلقون فيها ما هو نظري
1: طبيعة
0: وتطبيقي
1: الحال،
0: أم؟
1: يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل

0: مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت جهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم ان
0: نعم
1: اصلا هم طيب مزيان. فرصه هذه يا سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70%
1: ما
0: من
1: شاء الله.
0: إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
0: نعم،
1: المهام.
0: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها.

0: هما نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات. أيضا
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم،
0: المركز الجهوي.
1: إذا طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطني أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دولي. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة. مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنه في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخلة لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص، آخر ندوة، يعني الثقافة المالية إلى آخره، حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخلة للاستفادة وللتفاعل. ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء، وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو الروافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز، يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا، سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام
1: صحيح.
0: بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الداخلة
0: إن شاء الله، لما
1: والأيام.
0: لا؟ لما لا؟
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا كنتكلم على مثلا كلية الطب، أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر
1: صحيح
0: التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا
1: إذن
0: هو
1: كم من وكيف
0: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على

0: ظهرت المؤسسات التعليمية والتي قد يعني مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنة سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال تربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح، إذن بصراحة السمو

0: تكون على شكل نصيحة تنعطى للتلامذة اللي يدوروا ولا عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل، خصوصا ونحن على مشارف امتحانات البكالوريا وقرب فترة تسجيل في المباريات.
1: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلة يسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم والسلام.
0: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيدي محمد وبيطو من خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم. بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكركم على حسن الإصغاء ونبلي المرافقة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الأربعاء برباط أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية، أوضح أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصف إلى هذا المورد الحيوي. استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بدكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعزم على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. وأوضح السيد التازي في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على ثقة متبادلة، قائلا نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرجال مساء أمس الأربعاء بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المنظمة بشكل مشترك مع كندا والمكسيك. ولدى وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، وجدت في استقبالها سفير المغرب بالولايات المتحدة السيد يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك السيد محمد أيت بيهي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي جنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى

0: داخل منطقة سويس، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الخميس 8 و10 ذي الحجة الموافق لرابع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و7 دقائق العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8 مساء و52 دقيقة، والموعد أذان صلاة العشاء في تمام 10 ليلا و10 دقائق. وما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 19 ذي الحجة الموافق 5 يونيو سينادى في تمام 5:44 والشروق في تمام 7:13.
2: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام.
7: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
8: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لاي يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لاي يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لاي يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
9: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا، فليت ندوب جمعا، فليت ندوب جمعا.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. السيد بركة يؤكد بأن برامج التنمية الترابية المندمجة إطار جديد لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين المجالات الترابية. المغرب يستعرض بدكار تجربته في مجال الإصلاحات التشريعية والتنموية. ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد بأن المقاولات المغربية عازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية. رياضيا، أسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. أهلا بكم. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الأربعاء برباط أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري بما يضمن الولوج المنصف إلى هذا المورد الحيوي. وبعد أن ذكر بأهمية هذه الرؤية المندمجة لضمان انسجام السياسات العمومية، سلط الوزير الضوء على نجاعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخطط الوطني للماء من أجل تدبير معقلن للموارد المائية بهدف تلبية حاجيات مختلف المستخدمين. استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بدكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية، مبرزا التجربة المغربية القائمة على مبدأ رابح رابح. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي بالدار البيضاء أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيرتها البريطانية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. وأوضح السيد التازي في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، قائلا نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولات البريطانية حاضرة في هذا المنتدى تجسد خبرة معترفا بها دوليا في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقات النظيفة والمالية والتكنولوجيا والخدمات، لافتا إلى أن حضورها يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وكذا الفرص التي يمكن للمملكتين خلقها معا. دعا عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل. وشدد البرلمانيون خلال مناقشة مشروع متعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته على أن النقاش لا يجب يجب أن يقتصر على التركيبة الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، بل يمتد إلى جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمان تمثيلية مهنية عادلة ومتوازنة. أكد المسؤول الرئيسي عن السياسات في مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لشمال إفريقيا محمد عمراني أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال تدبير المياه تشكل ركيزة استراتيجية لسيادة المائية والغذائية والاقتصادية والطاقية للمغرب. وأوضح السيد عمراني أن هذه الرؤية الملكية مكنت من إحداث تحول حقيقي في نموذج تدبير قطاع الماء، ما شكل منعطفا تاريخيا في حكامته، وذلك عبر وضع هذه المادة الحيوية في صلب الاستراتيجيات الوطنية وجعلها محركا لخلق القيمة وفرص الشغل. سجل مطار الحسن الأول بالعيون عندما تم شهر أبريل الماضي ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للمطارات. وأفاد بلاغ للمكتب بأن هذا المطار استقبل حوالي 100,387 مسافرا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026 مقابل 91,458 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2025. رياضيا، حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرجال مساء أمس الأربعاء بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المنظمة بشكل مشترك مع كندا والمكسيك. ولدى وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، وجدت في استقبالها سفير المغرب بالولايات المتحدة السيد يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك السيد محمد أيتبيه. كما حظيت النخبة الوطنية باستقبال حار من طرف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية. واتخذت العناصر الوطنية من مدرسة بينغري بالولايات المتحدة خاصة بنيوجيرسي معسكرا أساسيا لها، وهو الفضاء الذي وقع عليه الاختيار لمواصلة التحضيرات وتكثيف التركيز استعدادا لخوض غمار هذه المنافسة العالمية. وسيواجه المنتخب المغربي الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة في الدور الأول منتخبات البرازيل اسكتلندا وهايتي. في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. السيد بركة يؤكد بأن برامج التنمية الترابية المندمجة في إطار جديد لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين المجالات الترابية. المغرب يستعرض بدكار تجربته في مجال الإصلاحات التشريعية والتنموية. رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد بأن المقاولات المغربية عازمة على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية. وأسود الأطلس يحطون الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي جنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى داخل منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 24 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
4: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الخميس 8 و10 ذي الحجة الموافق لرابع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 و7 العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8:00 و52 وموعد أذان صلاة العشاء في تمام 10:10. وما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 9:10 ذي الحجة الموافق 5 يونيو سينادى في تمام 5:44 والشروق في تمام 7:13.
5: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلب

0: هي حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الأربعاء برباط أن برامج التنمية الترابية المندمجة تشكل إطارا جديدا لتحقيق التضامن المائي والتنمية المتوازنة بين مختلف المجالات الترابية للمملكة. وأوضح السيد بركة خلال الدورة الثانية لملتقى ماب تاون هول المنظم تحت شعار الرؤية الملكية للماء ركيزة السيادة المائية والعدالة المجالية، أوضح أن الماء يشكل رافعة للتنمية المندمجة، مضيفا أن برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم إطلاقها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستعطي دينامية جديدة لخدمة تنمية أكثر توازنا وشمولا بين الوسطين القروي والحضري، بما يضمن الولوج المنصف إلى هذا المورد الحيوي. استعرض الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 85 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انطلقت بدكار تجربة المملكة في مجال الإصلاحات التشريعية والتحديث المؤسسات والتنموي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة للقارة. وأكد عضو مجلس المستشارين والممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي لشمال إفريقيا سعيد شاكر أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن المقاولات المغربية تتطلع بحزم نحو المستقبل وعزم على تعزيز شراكاتها مع نظيراتها البريطانية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار. وأوضح السيد التازي في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني أن المملكتين تحافظان على علاقات قائمة على ثقة متبادلة، قائلا نستثمر في بعضنا البعض ونتقاسم الطموح ذاته من أجل نمو مستدام وازدهار مشترك. حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرجال مساء أمس الأربعاء بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المنظمة بشكل مشترك مع كندا والمكسيك. ولدى وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، وجدت في استقبالها سفير المغرب بالولايات المتحدة السيد يوسف العمراني والقنصل العام للمملكة في نيويورك السيد محمد أيت بيهي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي جنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى داخل منطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 24 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
4: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الخميس 8 و10 ذي الحجة الموافق لرابع يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 و7 العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8:00 و52 وموعد أذان صلاة العشاء في تمام 10:10. وما بالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 19 ذي الحجة الموافق 5 يونيو سينادى له في تمام 5:44 والشروق في تمام 7:13.
5: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلادي المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر ما نبقاش حيادي.
8: نعود في الموعد نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
9: هذا وقتنا وقت جديد نكون حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: هذا وقتنا برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقة اليوم له نوقف من خلالها عند الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في مجال الصوت والصورة. وطبعا جديد هذا الحلقة أنه كيحضر معنا ضيف شاب، أكيد هو نموذج حي المستفيد من هذا، سواء التكوين الأكاديمي أو ذاتي. وطبعا سعيد أنه يتواجد معي كالعادة المشرف.

0: التقني والمستشار المعرفي لفقرة مع المصور الأستاذ مروان الفصيح. سي مروان، مرحبا بك.
1: مرحبا سي احمد، وكما كنقول عندي الشرف انني نكون هنا، وليس كنكون متشوق كل
0: الحمد
1: مره
0: لك،
1: باش نجي كل
0: كيفان فيك، كلك حماس وطاقة
1: والله العظيم.
0: إيجابية، لأن علاش أنت عاشق لهذا المجال، وعادة من يعشق شيء كيعطي فيه بالكثير وما كيشعرش بتعب كما بغى يكون
1: داكشي
0: نوعه، وسعيد أكثر أكيد البلاطو اليوم في تعايش الأجيال، سعيد أنه يحضر معنا كنموذج لشاب مهتم بهذا المجال وجمع بين هذا التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي. الشاب سفيان العبد الله بصفته أيضا مصور فوتوغرافي عمره 19 سنة. سي سفيان مرحبا بك.
2: مرحبا بي، عندكم السعادة وعند إذاعة الداخل الجهوية.
0: مرحبا بك. طيب الأستاذ مروان، بداية شنو هو الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في المجال ديال الصوت والصورة؟
1: كما كنعرفوا كاملين على ان التكوين الاكاديمي هو اللي كيتقرب فواحد المؤسسه او لا فواحد المكان معين، اما التكوين الذاتي هو فاش كيمشي الانسان تقرا راسو
0: مجهود فردي
1: من طبيعه الحال ديالو. دونك بالنسبه لنا حنايا الفرق كيكون في التاثير. علاش؟ حيت التكوين الاكاديمي كيأثرك وكيعطيك المعلومه مرتبه وكيساعدك على البحث وتقدر تربح بها الوقت،
0: التوجيه ديالو
1: كيوجهك للهدف اللي انت بغيتي توصل ليه. بالنسبه عكس التكوين ذاتي، دونك هنا ما كنقولش على انه خايب ولا على انه الناس راه ما تكوناتش به، لان عاوتاني نرجعوا لتجربتي انا نيت نفسي، راه هو تكوين اكاديمي وفي نفس الوقت تكوين ذاتي. غير هو بالنسبه للتكوين الذاتي هنا ما كنبقاوش كنعرفوا المصدر ديال المعلومه منين، هذه النقطه الاولى.
0: ما نقدروش نشدوا شي اتجاه خاطئ ولا ناخذوا شي مفهوم مغلوط.
1: الاشكال عاوتاني اللي كاين السي احمد هنا هو ان التكوين الذاتي فاش كنوليو كنتحطوا بحال كنقولوا حنا نقطة ديال الحبة، كما تنقولوا حنا واحد الحبة ديال التبن في وسط واحد الأرض كبيرة، فهمتي؟ خاصها تقلب على راسها. دونك هنا كتكون المعلومة مشتتة، دونك كتقدر تلف، كتقدر أنك تزابي كاع، صافي ما تبقاش تكمل في داكشي اللي أنت بغيتي، بزاف ديال الحاجات. زائد واحد القضية هو أنت كتكون كتقلب على واحد الحاجة وكتخرج لك النتيجة واحدة أخرى، دونك هذه من بين المشاكل. بالنسبة لي أنا التكوين الأكاديمي تبقى دائما أفضل. علاش؟ لحقاش كما كنقولوا التأطير، دونك هو كيأطرك. حنا واخا نقولوا حتى قيمة المعلومة ما غاديش تلقاها، أو نقولوا كاينين شي بعض الناس اللي كيشككوا في التعليم الأكاديمي، تيقول لك مثلا وأنا نتعلم بوحدي حسن ليا وفابور وكذا، ولكن أنا كنقول له شوف دخل، واخا حتى إلا ما خديتيش المعلومة من تما، على الأقل غادي تعرف كيفاش تمشي تاخذها من بلاصة واحدة أخرى.
0: بحال شي بوصلة كتاخذها من التكوين الأكاديمي، ومن بعد تقدر أنت تنمي داكشي المعارف ديالك بالتكوين الذاتي.
1: دابا حنا كنمشيو بحال كنقولوا كناخذوا لي باس، كنعرف انا بعدا شنو باش خاصني نبدا، دونك كنولي كنعرف شنو هما الاساسيات اللي خاصني نبدا بهم وكنقدر نمشي نقلب عليهم. هذا هو نفس الشيء اللي درنا حتى حنا مشينا قرينا تكوين اكاديمي، عرفنا به الاسس ومشينا قلبنا في بلايص واحده اخرى باش تعرفنا عليها في التعليم الذاتي.
0: وهذا كيجعلني جرني نطرح عليك سؤال آخر سي مروان. أكيد أنه في عالم هذه الثورة الرقمية والعالم ديال الرقمنة اللي هو أصبح اليوم هو خيار ديال الحاضر وديال المستقبل، هذا التطور اللي كيعرفه أو المستجدات اللي كتمشي بشكل متسارع في مجال الصوت والصورة، أشن هي الطريقة أننا نواكبها؟ علاش قلت هذا الكلام؟ لأن تقدر تكون تلقيتي تكوين أكاديمي وهنا غيتبان الأهمية ديال التكوين الذاتي اللي غادي أترك به داكشي اللي تلقيته. وحنا كنعرفوا أن هذا عالم متغير باستمرار تقنيته وفي طريقة التعامل.
1: دونك هنا غادي نهضروا على الانفتاح، وأننا ما نبقاوش حنا حاصرين راسنا في واحد الحاجة.
0: كما كنعرفوا مش متجاوزين،
1: كاينين بزاف، مثلا حنا نعطيو مثال، كاينين بزاف ديال المصورين مثلا من نهار كتلقاه من 1980 لحد الساعة باقي هو بنفس الماتيريال اللي عنده بنفس كل شيء، وهذا الإشكالية ديال لا ميزاجور. ما كديرش لا ميزاجور. دونك باش دير لا ميزاجور هي عن طريق البحث المستمر،
0: انك تاهل
1: من طبيعه الحال، وعن طريق البحث المستمر. البحث المستمر كما كنقولوا لا تكوين ذاتي بالنسبه لك انت، لان كما قلنا حنا واخا خدينا التكوين الاكاديمي، عرفنا به الاسس، خدينا به لي باز، ولكن راه التكوين الذاتي هو اللي عليه العمده كما تنقولوا. وهنا البحث والاستمرار في البحث والاصرار على انك تقلب يعني تقلب على المعلومة، تقلب على الماتيريال اللي انت كتخدم به، دائما تتبع كما تنقولوا
0: صحيح
1: حنايا الموجة فين غادة.
0: مية
1: من
0: في
1: بعد
0: المية
1: كيفاش كيولي عندك واحد النضج، كتولي انت كتعرف شنو اللي كيصلح ليك وشنو اللي ما كيصلح ليكش. وهنا كيجي عاوتاني باش ما نقولوش عاوتاني راه التعليم الذاتي هو اللي مزيان ونقصيو التعليم الاكاديمي. دونك راه التكوين الاكاديمي هو اللي كيعطينا هاد الحمولة هذه الاولانية اللي كتخلينا نمشيو نقلبوا ونبحثوا ونستمروا في البحث. عاد من بعد كنولي كنقدر نفرق انا بالنسبة لي شنو اللي صالح ليا وشنو اللي ما صالحش ليا.
0: معقولة. والدليل معنا نموذج داخل بلاطو أثير إذاعة الداخلة هو الشاب سفيان العبد اللهوي. طيب سفيان ولدي، كيفاش كانت بدايتك الأولى، قصتك مع شغفك وميلك لهذا العالم ديال التصوير الساحر؟ كيفاش أولا اكتشفتيه بداية، وكيفاش شعرتي أن هذا عالم كتبغيه وكيبغيك فعلا؟
2: الصراحة في الأول العالم اكتشفته في واحد العمر اللي صغير، واخا أنا باقي شاب باقي زعما ما دوزتش شي مدة طويلة فيه، ولكن اكتشفته في عمر ديال 15 عام ومع 16 عام. كنت كنهز التليفون، ما كانش عندي تليفون، كنت كنهز التليفون ديال الوالدة ديالي، كنت كنمشي كنصور الورد، كنصور أي حاجة لقيتها كنصورها، فهمتي، من تلقاء نفسي كنصور أي حاجة لقيتها. وصراحة لقيت واحد الراحة في داكشي كندير، وأنه ديك الصوره كتعطي واحد الجماليه وكتجيني انا في قد واحد الصوره يجي واحد اخر تجي عاديه، ولكن انا كنشوف فيها واحد النظره اللي تقد تكون فنيه، واحد النظره اللي كتبين لي شي حاجه ما بين الناس كاملين. اكتشفت بلي راه العالم مزيان وبلي راه
0: وباقي كتذكر اول صوره خديتي شنو؟
2: كنت خديت على واحد الورده نيت في دارنا، كانت في برا ديال الدار، مشيت صورتها وخديتها وكنت فرحان
0: بقات
2: بها.
0: هذيك الصوره
2: كنت
0: ولا
2: فرحان بها. لا لا محاسس، كون بقات التليفون
0: وحتى
2: براسي
0: ديك الورزه لا اظن انها بقات. طيب اكيد فاش دخلتي هذا العالم اللي انت اصلا عندك ميل وعندك شغف ليه، لان كل ما كانش ما تعطيه حتى اهميه، وخا تشوف شي حد كيصور حداك ولا كيدير طيب فاش بديتي كتصور، واش اكيد كان عندك احلام، اشنو اللي حققتي؟ كان عندك طموح ربما، اشنو اللي حققتي واشنو اللي مازال انت عندك تحمله كمشروع حلم ديال المستقبل ديالك؟
2: صراحه كان عندي بزاف ديال الاحلام، وصراحه كنظن راني حققت الاغلبيه ديالهم. رجعنا للاحلام اللي كان عندي في شحال هذه، والانسان كل ما كيتطور كيولي عنده احلام اخرى وكتجمع اكثر، هذه هي طبيعتنا. صراحه من بين الاحلام اللي كانت عندي انني ناخذ شي كاميرا اللي تكون ديالي ونشريها، وصراحه حققت الحلم هذا، انني نشري كاميرا اللي غنخدم
0: وحتى
2: بها ونصور
0: تكونتي
2: بها.
0: قلتي انك استفدتي من تكوين داخل مؤسسه التفتح.
2: اييه كنت استفدت في التكوين. في الاول كنت كنصور، تلاقيت واحد الاستاذ، استاذ سعيد، كان قال لي بلي راه كاين واحد المدرسه هنا في الداخله اللي كتساعد فيها بزاف ديال
0: هذه
2: المجالات.
0: دعوه حتى لمن يسمعون من الاباء والامهات واولياء امور التلميذات والتلاميذ باش يعرفوا هاد المعلومه هذه.
2: ودلني عليها بلا فيها بزاف المجالات، ومن بينهم الاوديو فيزيال، السمع البصري. قلت انني علاش لا ما نمشيش ونتكون تمايا.
0: وشنو الفرق بين سفيان ديال ما قبل التكوين وسفيان ديال ما بعد التكوين، فاش تلقيتي التكوين؟
2: صراحة فرق كبير بزاف، بزاف ديال الحوايج كاع ماكنتش عارفهم عرفتهم. لحقاش ملي كتمشي مكتمشيش شي بلاصة اللي غاتكونك أكاديميا، كتعطر مزيان وكتمشي في واحد الطريق اللي هي صحيحة، ما تضيعش الوقت، ما غاتمشيش شي معلومة خاطئة، غاتمشي نيشة في الطريق الصحيحة. واخا ما كتكونش كاملة 100%، ولكن المهم راه كدلك على الطريق تقريبا كاملة، كيبقى واحد شوية الغموض راه داك كيبقى ديالك انت كتقلب عليه.
0: وأكيد أن عندك أنت عاود طرق تقلب عليه، هذا هو اللي سماه مروان داك التكوين الذاتي، أنك تمشي تبحث، وهذا مهم. وهذا الشيء راه حتى في الدراسة، التحصيل الدراسي، أن الأستاذ كيعطيك ولكن ضروري أنت خصك تمشي وتبحث وتستعمل هذه التكنولوجيا، وهذا هو دورها. راه شحال من واحدين كيضيعوا وقتهم في أشياء تافهة اللي فيها صناعة التفاهة، بينما بحالك أنت غادي تقدر تقد تدخل المواقع اللي فيهم كيعطيوك دروس في هذا الشيء ديال التصوير، وهذه اليوم هي النعمة ديال هاد الهواتف الذكية. إذا أنت شنو من طريقة كدير باش أنك تنمي معلوماتك الذاتية؟ أكيد غيتكون دابا أنت عارف شي مواقع، عارف فين كتمشي باش كتنمي هذا الجانب ديال التصوير عندك.
2: صراحة هما المصادر كاينين بزاف، خاصة بنادم يقلب وصافي، خاصة بنادم ينوض ويدير
0: وتكون الرغبة
2: يكون الرغبة ويكون بنادم كيبغي ديك الحاجة راه غيلقى. ما صراحة منصة يوتيوب هي أول حاجة يمشي بن آدم يكتب شي. عندك شي مشكلة، أنا ما كنتش كنواجه شي مشكل، كنمشي كنقلب على الحل ديال ديك المشكل، ماشي ما
0: وكتلقى
2: كنتعلم.
0: الحلول
2: كنلقى
0: ديالو
2: حلول،
0: كيعطيوك
2: واخا كتكون
0: افكار.
2: طرق شوية طويلة وصعيبة باش تلقى ديك الحل، ولكن في الآخر راك كتلقى.
0: اي صحيح، لان فاش كتبغي الحاجة تم

0: راه عليها كتبان، كتلقى فيها انت
1: نعم
0: متعة
1: صح
0: وسعادة جميل، وهذه تجربة ديالك ما شاء الله عليك كنقدموها اليوم. ومشكورا مروان
1: نعم
0: لأنه هو كيعرف هاد الشباب اللي استفدوا من هاد التكوينات، أنك حتى انت تشجع شباب الآخرين ويعرفوا بأن
1: نعم صح
0: يكفي أن تكون عندك الإرادة ويكون عندك الشغف وطبعا والصبر، أنك إن شاء الله واحد الوقت غادي
1: إن شاء الله
0: توصل. طيب نعود نرجع ليك سي مروى، ونسيت ما كنت باغي نسولك، شنو هو
1: إيه
0: العمل إذا العمل اللي تارك في مشوارك ديال التصوير؟
1: صراحة ما قدش نحكم إن هو
0: واش
1: واحد
0: جا
1: بالضبط.
0: صدفة ولا كنت انت قاصده ان
1: لا هو
0: ربما
1: صراحة
0: التصوير،
1: جا صدفة.
0: وهذيك هي الزوينة، ربما
1: صراحة
0: مروان
1: جا
0: غادي
1: صدفة
0: يعرف هذه المسألة أكثر.
1: صراحة جا صدفة كنت اللي هو آخر الأعمال اللي تعرضوا في معرض الدول الفلاح بمكناس، دوك الصور ديال لا ريجيون ديال الداخلة كنت خديتهم وكانوا تخداو وتعرضوا تما معايا. هادوك من بين الأعمال اللي
0: عجيب، هذه
1: أنا
0: مهمة
1: فرحان بيها.
0: صوفيا تبارك الله
1: الله
0: عليك،
1: يعطيك
0: ماشي غير تكون فرحان، حتى حنا خصنا نكونوا فخورين بك.
1: شكرا.
0: إذا تعرضت الصور اللي أنت خديتي،
1: في معرض الدول
0: وشنو هي
1: الفلاح
0: هذه الصور صوفيا؟
1: صور الكتبية الجهة ديال الداخلة، الصحراء، الجمال، الرمال ديالها،
0: وهذا
1: كاع
0: غيكون
1: المكونات.
0: طلع، وشحال ديال الوقت خدم منك؟ لأنه صعيب باش تلقى صور بداك
1: صراحة
0: الذوق اللي أنت باغيه
1: خدا
0: طبعا.
1: 3 أيام، تلت
0: فيه
1: أيام
0: عمل مجهود. طيب سي مروان، عندي هنا سؤال بالنسبة للناس اللي باغية أنها تقرأ على التصوير أو المجال السمعي البصري، والظروف معينة ما حلفهاش الحظ وعندها ظروف اللي ربما تكون معرقلة وغير مشجعة، شنو هو الحل بالنسبة لهذه الفئة اليوم؟ وأظن هي كثيرة ما دام طرحوا هذا السؤال وتردد بكثرة، بمعنى أن فارض راسه.
1: غير هو سي احمد، بعدا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال هذا كنبغي نعبر على الشرف الكبير ديالي بحيث انني كنشوف تلميذ
0: اي
1: تبارك
0: انا
1: الله.
0: داكشي، انا واحد المتعب، انا علاش
1: فهمتي؟
0: قلت في الاول تعايش
1: انا راه
0: الاجيال؟
1: بقيت ساكت كنت مغمر بالمشاعر صراحة فاش كتشوف تلميذ ديالك وصل لهذا المستوى
0: لان
1: هذا
0: راه
1: تبارك الله.
0: احسن تقييم ليفاليواسيون ديالك وهو
1: ما
0: من
1: لا
0: خلال
1: في طريقة الكلام ديالو
0: المنتوج.
1: بعدا ولا الصور ديالو تبارك الله اللي كتخرج، دونك انا من فان ديالو
0: الحمد
1: دونك
0: لله.
1: الحمد لله.
0: شفت سوفيا واش درتي؟ اييه
1: كنشكر سي مروان لحقاش، هو في الاول اللي كان واقف معايا واللي وراني من خلال مؤسسة التفتح.
0: دابا
1: كان
0: هو
1: هو اطار تما، كان استاذ تمايا وصراحة عاوني بزاف باش نعرف بزاف ديال الحوايج، وكان كيعاوني بزاف. انا صراحة نقول اختصر عليه بزاف ديال الطرق، كنت
0: قول لي
1: غنتعذب باش
0: بصدق،
1: نو
0: صعيب هو شوية في التعامل ديالو، واخا راه ما كيسمعك دابا غير
1: تعاملهم مزيان. كنا كنسمع شويه الهضره اللي ما درناش شي حاجه، ولكن العكس
0: معقولة.
1: هادشي هو اللي كيخليك دير.
0: صحيح
1: وفهمتي اصلا اللي كنتي تبغي شي حاجه راه ما تخليش شي يسمعك، ولا الهضره راه غاديرها غادير.
0: صحيح نعم، هو
1: هي
0: تبارك
1: ضروري
0: الله
1: شي شويه من الصرامه، لان
0: هي
1: شوف
0: هي
1: كتجي شي بعض
0: الاساس.
1: المرات، لان حتى انا كنت قدو فهمتي، وانت انا كنت دزت من ذاك
0: وعاد انت غير
1: المراحل.
0: تكون شفتي صرامة
1: كتوصل
0: اقوى
1: لواحد
0: من دابا.
1: كتوصل لواحد الوقيته بحال الانسان كيبدا كيلاشي، بحال الانسان كيبدا كيمل، كتكون الملل، تكون بزاف ديال الحاجات.
0: كاين
1: دونك هنا ضروري ممكن كتخص واحد شويه الصرام باش عاود تفيق الواحد
0: لان علاش هذاك
1: لشنو
0: اللي
1: باغي.
0: كيقريك ولا كيدربك ولا كيعلمك هو عنده الحرقة انك توصل.
1: من طبيعة الحال من طبيعة الحال. دونك باش نرجعو سي احمد ما نطولوش عليك، بالنسبة للسؤال اللي طرحتي ديال دوك الناس اللي ما حالفهمش الحظ انهم
0: صح،
1: يديروا
0: وكتار
1: شي تكوين.
0: غيكونوا.
1: من طبيعة الحال فراه بغيت نقول لهم على ان في 2023 دابا الحمد لله كاينه واحد المنصات رقمية اللي كدير دورات تكوينية عن بعد، وكاين عاوتاني حتى كما تنقولوا حنا دورات تكوينية اللي كتكون
0: عن قرب
1: حضورية
0: حضورية.
1: حضورية.
0: طيب سفيان، واش كاين شي مصورين كيعجبوك مثلا؟ لسو ادريم او لا؟
1: منهم استمروا مروان نيس خير مثال. الصور ديالو راه هي في الاول اللي كانت كتلهمني، وكنحاول نقلده وندير بحالها، وكنقلب على انني ندير بحال دوك
0: وما
1: التصاور.
0: كتفكرش تنافس شوية دير شي حاجة؟
1: لا لا
0: ايوا من حقك، بالعكس ما المانع ان شاء الله. طيب مروان، شنو هي رسالتك للشباب اللي في العمر ديالك، وانت عمرك 19 سنة وعشتي هذه التجربة، واكيد شحال من واحد كيتمنى انه يخوض هذه التجربة كيفتك، شنو هي رسالتك من خلال تجربتك على قلتها الزمنية، لان ما شاء الله عليك باقي صغير، شنو هي رسالتك؟
1: صراحة رسالة دي أنا نزاز زعما السبب ماشي على التصوير، لا أي حاجة أي مجال كنقول بلي زعما كنتي كتبغي شي حاجة كمل فيها وسير فيها وتقاتل عليها وعمرك أنك تقول توصل زعما لشي وقت وتقول ما بحال تندم على ذاك
0: صحيح
1: الخيار، مادام هي كتعجبك راك راه توصل فيها
0: صحيح،
1: توصل فيها، يعني الإنسان غادي يتقاتل.
0: وما تحاولش انك تقلب تلقى النتيجة في اقرب وقت
1: ما
0: ممكن،
1: تحاولش تقرا
0: هنا
1: في
0: خص
1: أقرب
0: واحد
1: وقت،
0: النفس،
1: ديك
0: خص واحد
1: بصح
0: صبر. مروان الى كانت كلمة اخيرة نختم بها.
2: انا صراحه بغيت غير نوجه واحد الرساله لواحد الفئه معينه. الله يرحم لكم الوالدين، ما تستهنوش بالتكوين سواء كان اكاديمي او لا تكوين
0: ذاتي،
2: ذاتي،
0: نعم
2: لان كاين عاوتاني واحد الفئه اللي مشات قرات كتبدا كتستهن بالتعليم الذاتي بالنسبه للناس اللي مثلا كونوا روسهم بروسهم، وكاينين الناس عاوتاني اللي كونوا روسهم بروسهم تيقولك علاش انا نمشي نخسر الفلوس ونمشي نتعلم
0: وهي اللي راه
2: اكاديميا.
0: حرفة ديال
2: من طبيعه الحال
0: المستقبل.
2: انا كنبغي نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، شي الفئه ما تستهن بفئه، راه هما واحد جوج ديال الحاجات اللي كيكملوا بعضياتهم.
0: صحيح
2: حنا كما كنقولوا راه التعليم او التكوين الاكاديمي راه كيأطرك وكيعطيك واحد المعلومه وكيأطرك في
0: صحيح
2: الطريق الصحيح
0: ويوجهك،
2: من
0: نعم
2: طبيعه الحال باش تمشي تكمل انت تبحث راسك براسك. حنا كنقولوا عاوتاني هذا هو لافونتاج اللي كاين عند التعليم الاكاديمي. التعليم الاكاديمي عاوتاني كتربح به الوقت، عكس التكوين الذاتي اللي كيخليك كما كنقولوا كطيح في واحد النقطه وكتبقى مشتت. كاينين شي ناس اللي كنقولوا طاحوا على العين الخابيه،
0: اي
2: دونك راه مشاو
0: صحيح.
2: كيشربوا مزيان، ولكن راه كما واحد القله قليله، اما الاغلبيه راه كتشتت كما قال سفيان قبيله، راه كيمشي كيقلب وكيبقى كيقلب كيقلب كيقلب باش اون فان كونت هو راه كيطيح على الحل،
0: اي
2: ولكن
0: صحيح.
2: ياخذ مدة طويلة باش يلقى الحل.
0: وعادة مروان كاين واحد الجانب آخر، تعرف دابا المسار ديك نهج السيرة، داك السي في ديالك مهم أنه يعزز بشهادات معترف بها.
2: طبيعة الحال شوف أي حاجة فين ما مشيتي في الخدمة كاملة كما بغات تكون هي خص ضروري واحد الوثيقة تثبت. دونك حنا
0: صحيح
2: كأساتذة مثلا حنا خدامين ولا كان ضروري ما كيكون عندك واحد الكيت تكست
0: ايوه،
2: اللي
0: تقدم
2: كيثبت
0: واحد الإشهاد أنك
2: أنك
0: راك
2: راه خدمتي وها
0: صحيح.
2: شنو درتي وهكذا هكذا.
0: أما
2: الباباس
0: التكوين الذاتي ما شافك حد، ما شفتي
2: ما
0: حد،
2: شفتي حتى
0: ما
2: شي واحد، ما باش نعرفك باللي انت نيت
0: صحيح.
2: عندك واحد
0: إذا خص
2: التكوين
0: وثيقة
2: ضروري
0: تبرر
2: ضروري
0: بها.
2: منها. ولكن كما كنقولوا عاوتاني ماشي نقولوا راه خاصك واحد الوثيقة ولا خاصك واحد الحاجة صافي وتحبس راسك. مثلا الا ما عندكش الامكانيات ولا ما عندكش المقومات ولا ما لقيتيش فرصة ولا ما حالفكش الحظ بحال ديك الفئة اللي السؤال اللي طرحتي عليا اخر مرة، دونك هنا كنقول لك انت ما تستسلمش، سير دير واحد تكوين ذاتي، قلب مادام انه كيعجبك داك الشيء راه تقدر دير به. كاينين بزاف الحاجات اللي ممكن يداروا بلا شهادة، طبق هذه باش نتفقوا عليها،
0: اي
2: كاينين
0: صحيح،
2: شي حاجات اللي كيداروا بشهادة وكاينين شي حاجات
0: ولكن
2: اللي كيداروا بلا
0: كتبقى
2: شهادة.
0: دائما ذاك الإشهادة وديك الشهادة مهمة، لأن وثيقة تبرر أنك فعلا
2: انت قلتيها شهادة
0: استفدت.
2: راه جات من
0: صحيح
2: شهود، بحال شي واحد كيجي
0: صحيح
2: كيشهد معاك
0: صحيح
2: راه درتي
0: صحيح
2: تكوين.
0: نعم. إذن باسمكم مستمعينا مستمعاتنا الكرام كنختموا هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع المصور، باسمكم كنشكر المشرف معرفيا وأكاديميا أيضا على هذه المادة الأستاذ مروان الفصيح، وطبعا أنا جد سعيد أنه تواجد معنا وعبر على أفكاره ومشاعره الشاب سفيان عبد اللهوي. إذن إن شاء الله في انتظار حلقة أخرى دائما في مثل اليوم والوقت. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يكانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك.
1: نشرة الأخبار. عرض الواحدة الإخبارية يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. بدءا من اليوم على مدار 3 أيام، أكثر من 500,000 مترشح ومترشحة يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، ووزير التربية الوطنية

0: يتفقد سير هذا الاستحقاق التربوي بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. وإصلاح المدرسة المغربية يجد صداه بمؤسسة دولية. مجموعة البنك الدولي تعتبر في تقييم حديث أصدرته تجربة المدارس الرائدة منعطفا حاسما في مسار إصلاح التعليم ونموذجا واعدا لإعادة بناء التعلمات ومعالجة اختلالات راكمت المنظومة العقود. التمويل التشاركي الموجه للسكن يرتفع إلى 31 مليار درهم عند متم أبريل المصرم وفق آخر تحديث لبنك المغرب. نمو لافت يؤكد التحول المتسارع في اختيارات شريحة واسعة من المغاربة نحو حلول تمويلية تشاركية باتت تفرض نفسها رقما أساسيا في معادلة الولوج إلى السكن. دوليا وفي بيان صادر عن مكتبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الاتفاق الذي أعلن قبل ساعات في واشنطن عقب محادثات مع إسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. أهلا بكم مستمعين إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. بطموح يختزل سنوات من التحصيل والاجتهاد وبأحلام تتجاوز أسوار مراكز الامتحان نحو آفاق الجامعة والتعليم العالي يجتاز بدءا من اليوم أكثر من 520 ألف مترشح ومترشح، منهم حوالي 426 ألف من المترشحين المتمدرسين وأزيد من 100 ألف من المترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا الذي سخرت له إمكانات بشرية ولوجستية هامة لإنجاح أحد أبرز المواعيد الوطنية في مسار التلميذ المغربي. أجواء الساعات الأولى لهذا الاختبار الوطني يرصدها روبورتاج أيوب الإدريسي من مركز الامتحان ثانوية دار السلام بالرباط.
1: إذانا بانطلاق الدورة العادية لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، حل التلاميذ هنا بثانوية دار السلام منذ الصباح الباكر، يحذوهم الأمل إلى تحقيق نتائج تعكس حجم المجهودات التي بذلوها إلى جانب أسرهم وأساتذتهم على مدى 12 سنة كاملة.
2: صافا هذا العام صراحة داز مزيان مع الأساتذة ديالنا وديك الشيء بريبارينا صراحة مزيان، وكما كنقول لي غادي لقاء زعما العام كامل ودار المجهود ديالو راه غادي يبان في الوطني. وشكرا للآباء اللي جاوا معنا اليوم والأساتذة اللي حضرتها هما.
3: الحمد لله كاينه شوية الخلعة ولكن ما يكون الخير إن شاء الله، موجدين داك الشيء اللي عارفين وإن شاء الله نتمناو اللي فيها الخير وصافي.
4: مهم بدينا بريباراسيون قبل بواحد الشهرين باش يلا جينا مع الوقت شو هذاك، وكنت من الوالدين ومن الاصدقاء وداك الشيء باش يلا فهمتي يكون نتعم نفسي وهذاك.
1: وفي اجواء اعتياديه ووسط اجراءات تنظيميه محكمه جرى فتح اظرفه الاختبارات بحضور رئيس مركز الامتحان عبد الكبير العاطي الله الذي تحدث الينا قائلا:
5: ما كتلاحظوا معنا العمليه ديال فتح الاظرفه كتم بحضور تلميذين ثم السادة المداومين مادة اللغة العربية ومادة الفيزياء، وبالإضافة إلى السيد الملاحظ الكتابة بطبيعة الحال. العملية تمت الحمد لله في أجواء جيدة ونتمنى التوفيق إن شاء الله للمترشحين والمترشحات.
1: وتمام الساعة الثامنة صباحا دقت أجراس المؤسسات التعليمية لينكب أزيد من 79 ألف مترشح ومترشحة هنا بجهة الرباط سلا القنيطرة على أوراق امتحاناتهم توازيا مع استمرار مجهودات الأطر التربوية لإنجاح هذا الاستحقاق الدراسي الهام. محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة:
6: بلغ عدد المترشحين والمترشحات الامتحان البكالوريا السنة الثانية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة أكثر من 79 ألف مترشح ومترشحة، منهم 14 ألف مترشح ومترشحات كأحرار، وسيجتازون هذا الامتحان في 292 مركز 4400 حجرة، وسيؤمن الإجراء أي الحراسة أكثر من 21 ألف أستاذ وأستاذة.
1: هكذا انطلقت امتحانات سنة الثانية بكالوريا صباح اليوم وسط آمال عريضة لدى التلاميذ وأسرهم في تحقيق نتائج تكلل سنوات من المثابرة، وفي أجواء يسودها الانضباط والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
0: في إطار تتبع سير هذا الاستحقاق التربوي، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة لمركز الامتحان بثانوية دار السلام التأهيلية بالمديرية الإقليمية للرباط.

0: لتفقد سير اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الجارية. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات التي تجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحسين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا ومواصلة رقمنتها، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة الحسين قضاض في تصريح للصحافة أن امتحانات البكالوريا تمر في أجواء إيجابية وهادئة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت مختلف الشروط التقنية والتنظيمية والمنهجية الكفيلة بضمان إجراء هذه الاستحقاقات الوطنية في أفضل الظروف.
1: بالنسبة لامتحانات البكالوريا لهذه السنة الحمد لله تمر في أجواء جد إيجابية هادئة. عندنا 530 ألف مترشح ومترشحة بزيادة قدرها يعني السنة الماضية 7%. هاد 530 ألف فيهم 430 ألف مترشح ومترشحة متمدرسين بنسبة زيادة 11% عن السنة الماضية، ومنهم تقريبا حوالي 100,000 مترشح ومترشحة من الأحرار بنسبة 19% من المجموع. تعدد مراكز الامتحانات 2000 مركز. يؤطر هذه الامتحانات بطبيعة الحال طاقم إداري مهم جدا، 2000 رئيس مركز و 2000 مراقب أو نسميه نحن ملاحظ، 100,000 مراقب في الأقسام أو إلى بغينا نقولوا الذين الأساتذة والأسادات الذين يحرصون على الحراسة.
0: الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة الحسين قضاض متحدثا عن الأجواء التي تمر فيها امتحانات البكالوريا التي انطلقت هذا اليوم. هو ليس الممتحنون وحدهم من يجتازون اختبار البكالوريا خارج أسوار مراكز الامتحان، ثمة امتحان آخر يخوضه الآباء والأمهات بطريقتهم الخاصة، ساعات طويلة من الانتظار تحت أشعة الشمس وعيون معلقة بأبواب المراكز، هنا دعوة هامسة ترتفع إلى السماء وهناك قلوب تخفق مع كل دقيقة تمر، يقتسمون القلق والترقب ويسترجعون سنوات من الكفاح والتضحيات كما نرصد في هذه الشهادات.
2: دعمناهم السنة كاملة ماشي غير اليوم، ديما الدعم وديما الحفاظة واش غنقول لك، لا اله الا الله يوفق الجميع والله يسهل على الجميع.
3: امتحانات استعداد تيكونوا صعاب شويه على الوالدين وعلى التلاميذ، وضروري الدعم النفسي راه هو كل شيء. اي والله يسهل عليهم، احنا تنتسناهم حتى هما تيوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
4: ماشي سهل انك تكون مثلا، انا بالنسبه لي ام خدامه وتقابلي تلميذ، انا خصو السوايع، خصك تحرصي عليه ينعس في الوقت، خصو المورال ديريه ليه، دونك هادشي كامل خاص الام والاب ديالهم يكونوا في المستوى باش يديروا الولد ديالهم ولا البنت ديالهم الظروف الملائمه باش يدوز الامتحان على خير وبخير.
0: بعيدا عن أجواء اختبارات البكالوريا، إصلاح المدرسة المغربية يجد صداه بمؤسسات دولية في شهادة تحمل وزنا دوليا اعتبرت مجموعة البنك الدولي في تقييم حديث أصدرته تجربة المدارس الرائدة بالمغرب منعطفا حاسما في مسار إصلاح التعليم ونموذجا واعدا لإعادة بناء التعلمات ومعالجة اختلالات راكمت المنظومة العقود. بلال بالحسين.
5: التقييم الصادر عن مجموعة البنك الدولي أشار إلى الوتيرة المتسارعة التي يشهدها توسع البرنامج على المستوى الوطني بين مرحلته التجريبية في موسم 2023-2024 والموسم الحالي، حيث قفز عدد المؤسسات في هذا المسار من 626 مدرسة ابتدائية إلى 4626 مدرسة ليغطي أكثر من 54% من المؤسسات على المستوى الوطني. وفي قراءة لهذا التقييم أبرز الخبير التربوي ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم عبد الناصر الناجي أن نجاح تجربة مدارس الريادة لا يمكن تقييمها بشكل موضوعي إلا عند مرحلة تعميم هذه التجربة.
6: وطبعا البنك الدولي في مقال أخير وليس تقرير تحدث على تجربة مدارس الريادة بنوع من الإيجابية، ويرتكز أساسا على التقييم الذي تم منذ سنتين في الحقيقة، لأنه تقييم طال التجربة الأولى التي كانت في حوالي 26 مؤسسة، وهذا التقييم أكد على أن هناك

0: إيجابية بالنسبة للتحسين على مستوى التعلمات الأساس، القراءة والكتابة والحساب. وهذا طبعا شيء طبيعي، لأنه نعرف أنه عندما تكون البرامج في أولى تجاربها يكون هناك اهتمام كبير من طرف جميع الفاعلين ومن طرف الوزارة الوصية لتحقيق نتائج إيجابية. لكن الرهان أو التحديات الكبرى تأتي على مستوى عندما نصل إلى مرحلة التعميم، عندما تكون جميع المؤسسات معنية بهذا البرنامج تتضح الرؤية أكثر ويمكن أن نحكم بشكل أكثر موضوعية.
1: كما حذر الخبير التربوي عبد الناصر الناجي من أن الاهتمام بالتعلمات الأساس في تجربة المدارس الرائدة لا يمكن أن يكون على حساب فئة التلاميذ المتفوقين الذين يجب استيعابهم بمناهج ملائمة داخل المنظومة التربوية.
0: الاهتمام بالتعلمات الأساس وبالتلاميذ المتعثرين يمكن أن يسقطنا في نوع من الاختزال للإصلاح الشمولي للمنظومة التربوية الذي جاء به القانون الإطار، والذي يهتم بجميع المتعلمين كيفما كانت مؤهلاتهم وبما في ذلك التلاميذ المتفوقين الذين ينبغي أن يكون الاهتمام بهم هم أيضا، لكي نتوفر على تلاميذ في المستوى وفي المستقبل. لذلك اليوم لا بد من إعادة النظر في المقاربات البيداغوجية المعتمدة في المدارس الريادة لتكون مقاربات مندمجة، مقاربات متنوعة تأخذ في الاعتبار المستويات المختلفة للمتعلمين وتأخذ في الاعتبار أيضا حاجاتهم ومؤهلاتهم.
1: وتشكل تجربة المدارس الرائدة التي أطلقت عام 2023 ركيزة محورية ضمن استراتيجية 22-26 لإصلاح منظومة التعليم، ومن بين أهدافها خفض معدلات الهدر المدرسي بنسبة ثلث وتطوير بيئة التعلم.
2: وبين قلم يخط أجوبة الامتحان وصوت سيدلي غدا برأيه في صناديق الاقتراع، تتجلى صور مختلفة للمشاركة في بناء المستقبل. في هذا الإطار تتواصل بمختلف مناطق المملكة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا لتشريعية شتنبر، وذلك إلى غاية 13 من الشهر الجاري. ميكروفون النشرة انتقل إلى الملحقة الإدارية الأولى بمدينة غرسيف التي تشهد إقبالا متواصلا من طرف المواطنين، لا سيما فئات الشباب قصد التسجيل لأول مرة أو تقديم طلبات القيد من دوائر انتخابية أخرى. روبورتاج محمد بلاوي.
3: عدد من المواطنين وخاصة الشباب توفدوا على مقر الملحقة الإدارية الأولى بمدينة غرسيف قصد التسجيل لأول مرة في اللوائح الانتخابية العامة أو تقديم طلبات نقل القيد من دوائر انتخابية أخرى. هذه الحركية المتواصلة عكست وعيا متزايدا بأهمية هذه العملية باعتبارها مدخلا أساسيا للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
4: كنت ديجا مسجلة تحت في المضافرة، دابا جيت باش نسجل هنايا باش نتخب على الشخص المناسب.
5: كنت مسجل في تازات ايوا، وجيت نسجل دابا باش ندي الواجب اللي عليا باش نختاروا اللي يمثلنا.
6: جينا نسجلوا في اللوائح الانتخابية احنا شباب باش البلاد تزيد القدام. حتى الابليكاسيو كتستعمليها، ولا كان ما كانتش عندك الابليكاسيو وكان عندك المكتب قريب كجي تسجلي عندهم باحسن ظروف.
3: وبساحة السادس من نوفمبر بغرسيف تحولت الجلسة الشبابية إلى فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث تقاسم عدد من الشباب تجاربهم في التسجيل عبر الانترنت مستعرضين سهولة هذه الخدمة الرقمية التي تتيح إتمام العملية في وقت وجيز ومن أي مكان.
7: اليوم تلاقيت مع الأصدقاء ديالي، جينا باش نسجلوا في اللوائح الانتخابية لأنني أؤمن أن التغيير يبدأ بالمشاركة. رسالتي للشباب هو أنهم ينوضوا يتسجلوا في لوائح انتخابية باش ما نخليوش القرار ديالنا لغيرنا.
3: تتواصل هذه الحملة التخصيصية بمدينة غرسيف بهدف توسيع قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية. فالتسجيل في اللوائح الانتخابية يظل الخطوة الأولى نحو الإسهام الفعلي في بناء المؤسسات المنتخبة والمشاركة في رسم ملامح المستقبل التنموي للبلاد.
2: في ثاني ملفات النشر، بين طموح تعزيز الاستثمار وتوسيع الولوج إلى التمويل ومواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، تضع مؤسسة تمويلكم لبنة جديدة في مسارها بإطلاق مخططها الاستراتيجي جسور 2030، مخطط يحمل في طياته رهانة كبيرة تمتد من تعبئة مئات المليارات من الدراهم إلى دعم آلاف المشاريع ومناصب الشغل في أفق بناء اقتصاد أكثر دينامية وقدرة على خلق الفرص. فما الذي يجعل مخطط جسور 2030 محطة استراتيجية جديدة في مسار تطوير منظومة التمويل بالمغرب؟ الجواب في تقريرك بديعة سعيد.
8: مخطط جسور 2030 رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة المالية بالمغرب وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. ويرتكز هذا المخطط على تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص الولوج إلى التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومختلف الفئات الاجتماعية. خالد الشيبان المحلل الاقتصادي:
9: هو المبادرة مبادرة جيدة، لأننا في حاجة إلى تعبئة يعني التمويلات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا الصغيرة المتوسطة. كنعرفوا بأن النتيج المقاولات المغربي مكون أساسا من هذه المقاولات، وهي كتعيش واحد الوضعية ديال الهشاشة ومجموعة من المشاكل تؤدي بها إلى الإفلاس أو إلى مشاكل اللي تعيق الأنشطة الاقتصادية ديالها وأنها تساهم بالشكل المطلوب في الاقتصاد الوطني. بالتالي هذه المبادرة جيدة، خصوصا الرقم اللي يتم الإعلان عليه أكثر من 300 مليون مليار درهم، يعني هدف طموح كنتمنى أن المؤسسة تقدر يعني تحققه.
8: كما يسعى مخطط جسور 2030 إلى دعم الابتكار في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، كما يهدف إلى جعل القطاع المالي رافعة أساسية للتنمية ووسيلة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل. عودة لخالد أشيبان الخبير الاقتصادي:
9: أهم تحدي أمام المؤسسة هو أنها توصل عند حاملي المشاريع، عند الخريجين ديال المعاهد، المقاولين الصغار، باش يعرفوا بأنها كاينة أساسا، بأن عندها الأنشطة، بأنها تقدم حلول لها سواء بالنسبة للضمانات أو التمويلات. هذا هو التحدي الكبير، خاصة مجهود تواصل كبير باش توصل عند هذه الفئة وتضمن أن يعني الاستفادة من هذا البرنامج تكون بالشفافية المطلوبة وبتكافؤ الفرص المطلوب، لأنه فعلا نعيش أزمة ثقة خاصة المؤسسة تاخذ بعين الاعتبار باش تدير المجهود اللازم باش توصل هذا البرنامج للناس اللي يقدر يمكن لهم حل بالنسبة للنشاط الاقتصادي ديالهم.
8: ويعد مخطط جسور 2030 خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية عصرية ومستدامة. من شأن هذا المخطط أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية أكثر شمولا وفعالية.
2: نواصل مع لغة الأرقام. 30 مليار درهم وأكثر، هكذا توصل المرابحة العقارية شق طريقها داخل سوق التمويل السكني بالمغرب. فوفق أحدث معطيات بنك المغرب، ارتفع حجم التمويلات التشاركية الموجهة للسكن إلى 31 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مسجلا نموا لافتا يؤكد التحول المتسارع في اختيارات شريحة واسعة من المغاربة نحو حلول تمويلية تشاركية باتت تفرض نفسها رقما أساسيا في معادلة الولوج إلى السكن. كريم زحلوني:
10: في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على الصيغ التمويلية البديلة وخاصة التمويل التشاركي، واصل هذا النوع من التمويل تسجيل مستويات مرتفعة متجاوزا سقف 30 مليار درهم، مع نمو سنوي لافت يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها التمويل التشاركي داخل السوق البنكية الوطنية. علي الغنبوري مدير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي:
11: أكيد أن هذا التمويل التشاركي للسكن منذ البداية ديالو انطلاقة ديالو في المغرب سجل واحد النمو اللي هو نمو مضطرد، يعني بحيث أن هذا السنة سجلنا واحد الرقم ديال واحد النمو سنوي على أساس ما يفوق 18%، سجلنا كذلك رقم ديال 31 مليار ديال درهم في إطار المرابحة العقارية لاقتناء السكن، وكذلك ما يفوق 400 مليار ديال درهم فيما يتعلق بالقروض المتعلقة بالنظام التشاركي. هذا يؤكد بأن كاين واحد التوجه الزبناء أو لوسط المستهلك المغربي اللي تيمشي بشكل أكثر لهذه الصيغة ديال التمويل التشاركي، وهذا راجع لمجموعة من الأسباب، أسباب اللي هي أولا ثقافية، شيء اللي كيأكد بأن هذا النوع من التمويل البنكي بدا كيلقى واحد النجاح وبدا كيلقى كذلك واحد تطور اللي هو كبير وسط مستهلكين المغاربة.
10: ويعكس نمو التمويل التشاركي مساهمته في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال دعم اقتناء السكن وتحريك قطاع العقار بما يعزز الحركية الاقتصادية.
11: يكون عنده انعكاسات إيجابية أولا على القطاع البنكي لأن هذا منتوج يسير الإيقاع ويسير المتطلبات ديال الزبناء المغاربة اللي كانوا ما داخلينش المنظومة ديال التمويل، اليوم ولوا عندنا واحد الفئة جديدة اللي دخلت عندنا المنظومة البنكية، وهذا شيء غيكون عنده انعكاس جيد على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد المغربي ككل.
10: من جهة أخرى وبحسب معطيات بنك المغرب سجلت القروض الممنوحة للأسر حوالي 400 مليار درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
2: خارج الحدود بين بيت هجره أصحابه خوفا من القذائف وآخر ينتظر ساكنه لحظة الإطمئنان، لبنان يكتب فصلا جديدا من مساعي إنهاء المواجهات. فبعد ساعات من المفاوضات المكثفة أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن اتفاق قد يرسم معالم مرحلة جديدة عنوانها وقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال إن الاتفاق الذي أعلن قبل ساعات في واشنطن عقب محادثات مع إسرائيل يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وأضاف أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ. في باقي دولية النشر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتيجة في نهاية الأسبوع بالرغم من تواصل الهجمات في الخليج، فيما يتناقض مع نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بواسطة باكستانية. ومن المرتقب صدور بيان عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية هذا اليوم في وقت تراوح المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين طروح وطروح مضادة. الآن موعدنا مع الفقرة التي ينتظرها عشاق الرياضة وآخر الأخبار والنتائج. ينضم إلي في هذه الفقرة الزميل حمزة السيكي. حمزة، الورقة الرياضية نخصصها لمنافسات البطولة الاحترافية القسم الأول التي تتواصل اليوم بإجراء مباراتين هامتين برسم الجولة 22 قد تغيران سبورة الترتيب العام خصوصا في المقدمة.
12: بالفعل أمين، الجولة 22 تسدل ستارها اليوم بمقابلتين حيث ستكون ضربة البداية بملعب أكادير الكبير انطلاقا من الساعة 7 مساء في مباراة اتحاد الفتح الرياضي ومضيف حسنية أكادير. الفريق العاصمي تاسع الترتيب يدخل اللقاء وعينه على تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولات الثلاث الأخيرة، يلاقي حسنية أكادير الذي يحتل المركز 12 والمطالب بتحقيق الفوز لابتعاد عن حسابات المراتب الأخيرة. المباراة الثانية ستجرى بالملعب الأولمبي برباط بين الجيش الملكي ونظري دفاع الحسنية الجديدية انطلاقا من الساعة 9 ليلا. الفريق العسكري المتمركز رابعا ب 41 نقطة يسعى لتحقيق الانتصار الذي سيمكنه من مشاركة الصدارة مع المغرب الرياضي الفاسي، فيما يرمي الدفاع الحسنية الجديدي سادس الترتيب إلى مواصلة عروضه القوية أمام فرق المقدمة وتقليص الفريق معها. وأسفرت مباراة يوم أمس عن نتائج مهمة بداية بفوز نهضة الزمامرة على اتحاد يعقوب المنصور الذي تأزمت وضعيته في أسفل الترتيب في حين ابتعد أصحاب الدار نسبيا عن المراكز الأخيرة. مروان فخر حارس مرمى نهضة الزمامرة بعد المباراة:
13: استقبلنا هدف اللي خلانا أننا شوية نحاول أن يجينا واحد الغذاي اللي خلينا نديره واحد ردة الفعل. الحمد لله تأتلنا ذلك في واحد الوقت اللي هو جيد اللي خلانا أننا نرجع على كونفيونس ديالنا ونسير المباراة بتركيز كبير، لأن اللاعبين ديال فريق اتحاد يعقوب المنصور لاعبين في المستوى، عندهم ما بين تجربة وما بين لاعبين شباب كيلعبوا كرة جميلة. نتمنى لهم الخير في قادم مباريات إن شاء الله ويحاولوا ما أمكن أنهم يديروا أن بون سوفتاج.
12: وتمكن اتحاد طنجة من تحقيق فوز حتى اللحظات الأخيرة أمام الوداد الرياضي في مباراة قوية بمردود محترم من الطرفين. الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 26 في المركز العاشر. عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد طنجة بعد الانتصار.
14: كانت مباراة صعبة تكتيكيا.

0: تكنيكيا صعيبه، فنيا كانت بزاف فيها يعني فيها واحد التواصلات بين كومبارتيمون بين جوار الجوار بين لي زاتاكون تاعهم بين لي ديفونسور. ودائما ربي جازي اللي خدم اللي دار لي زيفور اللي خدمنا ولا نافي بوكو ديفور كيما داروا هما لي زيفور، لكن حنا درنا بلوس ديفور عليهم.
1: وفي قمة الجولة اقتنص نهضة بركان فوزا مهما أمام مضيف رجاء رياضي بهدف دون رد في مباراة عرفت طرد مسجل الهدف بول فاليرا ليصبح حامل اللقب وصفا ب 43 نقطة.
2: بجولتك الرياضية حمزة نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة الواحدة، نذكر بأبرز ما جاء فيه. بدءا من اليوم وعلى مدار 3 أيام أكثر من 500,000 مترشح ومترشحة يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، ووزير التربية الوطنية يتفقد سير هذا الاستحقاق التربوي بثانوية دار السلام التأهيلية بالرباط. التمويل التشاركي الموجه للسكن يرتفع إلى 31 مليار درهم عندما تم أبريل المنصرم وفق آخر تحديث لبنك المغرب. نمو لافت يؤكد التحول المتسارع في اختيارات شريحة واسعة من المغاربة نحو حلول تمويلية تشاركية باتت تفرض نفسها رقما أساسيا في معادلة الولوج إلى السكن. هذا الموضوع محور فقرة حوار الزوال من توقيع كريمة زحنوني. وقبل أن ندرج فقرة حوار الزوال نلفت عنايتكم مستمعينا أن أذان صلاة الظهر سيرفع في تمام الساعة 1:31 حسب توقيت الرباط. سلام النواحي، ممتن على كرم إصغائكم إلى اللقاء.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
8: نعود في الموعد ونسجل ونوقف لحق نمجد.
7: ده وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.

0: صباح احمد،
1: ما كان صاحبك هاي؟
2: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي الاختيار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
2: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره،
3: قيد 05 37 71 88 88.
1: ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي احنا باش درتي القضية ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

0: والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
0: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل يقدم.
9: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
10: نعمل زوج.
9: إذن يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
10: رحلة؟
8: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.

0: محمد الشقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة العاشرة.
1: عدو عدو، هكاي الغاشي هنا يا خويا، شحال طو يا عدو؟
2: شكون هاد الغاشي ناس؟ خلاص ما كاين غير جبل الله والسلام.
1: والله العظيم الا حسيت بشي خلفه ديال الغدر معايا في المسكن.
2: ونعود بالله من الشيطان الرجيم.
1: اش من شيطان رجيم؟ واش انا غادي نكذب عليك؟ شحال طو يا عدو؟
2: عدو شحال ناسيتي؟ ايوا انت شوف بعينك، ما كاين حد.
1: العجب، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يوقر شمية ديال قولوا الله أحد وخليني الناس ونفضوا.
1: لا لا لا، انتو ما تفشي، خليه شعل شوية.
2: الوحش ومن بيته للرجل انتو شعل. بصراحة أنا ما كيدينيش الناس حتى كنتفضوا.
1: حتى أنا ما كنبغيش الناس وضو شعل، إنما اليوم بغيتو يبقى شعل شوية.
2: يا كما طال لك الناس.
1: لا
2: يوسط
1: عدو عدو، غادي تسمح لي؟ الله يرضى عليك، الا ما عاود لي عفاك شي حكايه.
2: يا ونشيش عليك الدبان جعفر البرماكي هذا.
1: الله يرضى عليك عدو، لما تحكي لي شي حاجه لابد.
2: واش غادي نحكي لك مصيبه هذه؟
1: احكي لي شي قضيه كانت وقعت لك انت براسك.
2: يا لا لا الله على صلاه بز، هذه واحد الحكايه كانت حكتها لي امي لالا.
1: لا لا لا، احكي لي اللي وقعت لك انت. هي اللي وقعت لك انت؟
2: ايوا غادي نحكي لك واحد الوحده في الحقايق. عندك تفيخك لأنها كتقتل بالضحك.
1: ياه كتقتل بالضحك، وحتى أنا بغيت نضحك، ضحكني معاك شوية، راه قلبي غادي يطرطق.
2: هاد القضية كانت جرات لي عام 52 فوق الاستعمار. كنت جالس ما عندي خدمة، وهذا واحد راه تيخلط عليا. واش انت قاري شوية؟ قلت له العربية شي متى يسار. قال لي ضرب هنا. قلت له عاش كاين؟ قال لي جابلك الله خدمة هايلة. اش غادي نبدا نعمل؟ قال لك غادي نبدا نقري الرهبان.
1: انت يا عدو غادي تقري الرهبان؟
2: ياك غادي نقري الرهبان.
1: ايه وشنو غادي تقريهم؟
2: قال لك اسيدي غادي نبدا نقريهم العربيه. قلت له يا ودي وباش غادي نتكلم معهم؟ انا ما قاريش هاي الفرنساويه. قال لي بالعربيه غادي نتكلم معهم. هي هاد الرهبان كيعرفوا العربيه. قال لك لا، غادي تعلمها لهم انت. وهما كيشرطوا على الفقي ديالهم ما يكون كيعرف حتى كلمه وحده في الفرنساويه، باش يبداو يتكلموا معاه بالعربيه بزز ويتعلموها في اقرب وقت ممكن. اما كان من الاجراء، قال لي عندي يا سيدي غادي نبدا نقبض 3000 ريال في الشهر وغير في البدو، والزياده على راس كل 3 شهور، وال3 شهور ديال الصيف مخلصه. و3000 ريال ديال داك الوقت كانت لها بسابيع. المهم وفوق 3000 ريال عندي خنشة ديال القمح وخمس مدود وخنشة ديال الشعير ونص مد ديال العدس وكفاد اللوبيا البيضاء وكفاد الحمص وكفاد الجلبانة، وفوق هادشي كله جلابة وسلهام بالمل في كحل، غير تلبسهم ما تبقى تعرف لا برد ولا شتا ولا ريح، وتولي ناسي هاد العالم كله. وتفكرتيني وبشكليتها.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مكانة ديال الطوق باش نبدا نشوف الساعة ونجيهم في الوقت، وصباط ديال الشتاء وصباط ديال الشمس ومضلد الشتاء ومضلد الباب وعصا، هي عصا باش نبدا نتهدد على الكلب إلا بحالي، على حقاش الكلاب ديال داك الوقت ما كانوا كيمحوا غير على مول الجلابة. إلا لقاوك راجل مزيان ودغري وقود وداخل سوق راسك وما فيكش تشاو تشاو فداك ما كان شي كيهنتلك. المهم إلا عطاهم الله شي فتح على يديك وتعلموا العربية بسرعة غادي يصيفطوك تدوز العطلة في الخارج. إيوانا ملي سمعت هذا الخير كله بالكفف والخناشي قلت هنا نطيح، هذه العطفة ديال رضات الوالدين.
2: وهذه عمرك ما حكيتيها لي بالكل ابدا، كمل.
1: ايوا اول ما عملت سديت هاد السيدي مشيت تغدى معايا في الدار، وداك الساعه كنت عايش مع الوالدين. المهم كرمنا صاحبنا وخصوصا ملي قلت لامي راه لقى لي الخدمه، ولكن بقى لي حاجه ونزل عليا سؤال وقال لي واش هاد صاحبنا خدام؟ قلت له لا كنعرفو عاطل. عليه كتسمعني؟
2: لا غير كمل كمل.
1: المهم قال لي الوالد وعلاش لي ما يدبرش هو في هذه الخدمه راسو، برحمه الله كان كيوزن القط من تابعه. ملي قلت لصاحبنا وعلاش ما تعملش هذه الخدمه انت وتكون استاذه، ضرب يد في يد وقال لي مصيبتي انني كنعرف الفرنساويه وندمت اللي قريتها، وهما خاصهم اللي ما كيعرفش الفرنساويه ما كيعرف حتى كلمه فيها. وصاني وقال لي وإياك ثم إياك تمشي تهضر معاهم بالفرنساوية، واخا تكون كتعرفها عمل بنفسك ناعس، حتى وي أونو وميرسي وإياك، العربية العربية بوحديها وغير الدارجة. واش كتسمعني؟
2: كمل كمل.
1: المهم تغدى عنا الأخ وفرحات به الوالدة، والوالد عز عليه وعطاه واحد الصباط لأن صاحبنا عنده واحد مولاي الصباط ديما مبسم ومفرنس بحال تبسيمة الكبش. وخرجت انا وياه يقدم لي للرهبان في الكنيسه، الكنيسه اللي في الحديقه العموميه. ايوا ملي وصلنا للحديقه قال لي واصبر نجلسوا نعينوه شويه. فخذ له شكون هو؟ قال لي الفرير شمله، هذا الرهيب سميتو الفرير شمله، هو اللي كان مكلف ذاك الوقت. قلت له انا خويا شوف الا سهل عليا الله في هذه الخدمه رانا نتهلا فيك. قال لي لا لا لا لا ابدا، انا لا تعطيني غير ذاك المنضل.
2: المنضل
1: اللي غادي يعطيوني الرهبان. قلت لك يا سيدي بالاختصار اشهر هو كيطلعني كل نهار الحديقه قبل الكنيسه، هو خدام كيجبدني الفليسات، واخيرا واحد النهار هربت منه ومشيت للكنيسه بوحدي كنسول على الفرير، وهما يخرجوا لي الترجمان اش كاين ما كاين، ما عندنا حتى شي رهيب سميتو الفرير شمل، وبداو كيناتوا لي شي كنيسه اخرى ديال شي دين جديد
2: دين جديد
1: والله شاهد. المهم اللي عارفوني جيت من عند صاحبنا داك السي فلان، وبانني حتى انا استاذ العربيه، واحد الرهيب شاف فيا وتبسم وقال لي بديك العربيه المعلومه ديالهم مرحبا مرحبا بسيدي، زيد سيدي زيد سيدي جلس شويه سيدي، ومشغب عليا واحد القسمه ديال المكان. واحد الساعه وانا نسمع الطوموبيل ديال البوليس وما حسيت حتى وقفوا البوليس عند راسي. قال فين هو هذاك خينا؟ قال ها هو.
2: شكون؟
1: انا جمعوني البوليس الكوميسارية، رغب يا ما ترغب، شايخ يا ما تشايخ، والبوليس الفرنسي وما معاهم مزاح، معاهم واحد لاسورتي هيا. عزيت عليه وما بلوش في عيني شي دغول او شي تشاو تشاو.
2: راس تمارة ديما.
1: تمارة وسكتي. يوم اللي جيت نشوف اش كاين، لقيت هاد السيد صاحبنا اللي جابني نكون استاذ ديال الرهبان كان سبق له كيصيفط لهم قبل مني عدد كبير ديال الاساتذه العربيه. والمصيبه هي ان الرهبان ما عندهم غرض لا باستاذ ولا بعربيه، وقالوا لي انا الله يسامح ولكن لا بدا نوري لهم شكون هو صاحبنا اللي مصدعهم بالاساتذه وكل نهار كيصيفط لهم بشر جديد. ايوا يا خويا علي ما تفكيت من الرهبان حتى شفت الحدندن، اما البوليس خلاص وخلاص، والبوليس ديال داك الوقت هاي ما كاين غير كلمه زوج انت فيك تشاو تشاو والدق والتشنديغ والتكرفيس. والله ما كان عارف واحد البوليسي كان صراني في ذاك الوقت الا كان عنده ياكل ماجوج والضرب بالزروطة للراس غير نشوة ومتعولة. عباد الله كتألم هو كيقول يا راس البريكو. ايه باللي كانت فكر ذاك الايام كتطلع لي تنيدة بن غايص.
3: علي علي
1: عسي
3: ولي ولي ولي
1: سحلي كيش كيش خر مسكين بلاش كناس مع الدب.
4: صافي نعسو داك المسرط.
5: صافي نعسو
4: زيد من هذيك الباب. لطيف شحال فيهم ديال الهضره
5: ياكو كان المقدم الحنفي نعس
4: راه كيضرب بالمخار.
5: فين كتعرفو كيعملو الربيعه؟
4: في البيت الاخر.
5: ما كاينش ليه الكنا بحال هاد الرهوط. ما نعسو ما خلاونا نقضيو غرضنا.
4: يلا دابا كنطلق راسك.
5: واش نفتحو الربيعه هنا ولا نديوها معنا كلها؟
4: نديوها احسن. اما الا جيتي تحلها هنا غادي يفيقو دوك النحس. يلا
5: يلا طرب راسك خلاص.
4: ما كنشوف والو
5: غير تبعني. اري يديك
4: يلا.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من ضرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعينا حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى، وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم، تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس. وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي، فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بالزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع، أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني يكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حرتها والنفس لحرتها والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.

0: www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعاً ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات صيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طناً، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن برجلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بلوا وقتاتهم لا سكر حجري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدم نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية،
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
6: تغطيات إخبارية،
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات،
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زياد،
7: إخراج محمد أحمد البصري.
9: الحلقة الثانية عشرة،
10: شوف يا أمي، ملي يجي لعندنا هنا بلا ما تبقي تغوتي عليه، حاولي ترطبي معاه الهضره، لا يمشي يضربها لينا بنكره عاوتاني.
11: انا ما باغيه منه والو غير يرجع لي بنتي.
10: صافي صافي هو جاي. ها وتبتي.
12: السلام عليكم.
10: وعليكم
12: مرحبا مرحبا بلاله خديجه وساميه، اش اخباركم؟
11: الله يبارك فيك ولدي، شفتي البنت إلها ماش دارت فينا؟
12: اش دارت؟
11: علاه ما جاش باها لعندك وقال لك راها هربات من الدار؟
12: لا هو جا عندي ولكن انا ما عندي خبر عليها.
11: انا مزاوقة فيك، الا ما تساعدنا باش نلقاوها.
10: عفاك اخويا علال، عاوننا رحنا ما عندنا حد من غيرك.
12: ولكن علاش هي هربات زعما؟ علاش؟
11: والو غير سخونية الراس وما تدير.
12: لا واه لا واه لا واه لا واه، كون ما كنتو درتو ليها شي حاجه كاع ما تهرب، وخصوصا انا كيبان لي بلي الهام بعقلها تبارك الله مأدبة.
11: ايوا غير شي حد جاي يخطب وقع الغلط، وضنينا راه جاي يخطب عليها هي، ساعه هو جا على ود اختها ساميه وهي بقى فيها الحال.
12: ايوا اش غادي نقول لكم، انا ما جات شايل عندي.
11: اميمتي يا اميمتي عفاك عفاك الله يخليك الله يخليك، الا ما قول لينا غير فينا هي.
10: شوف اخويا علان، انا راه عارفه الحب اللي بينك وبين اختي، وعارفه هي ما عندها حد تمشي لعندو من غيرك، عفاك قول لينا فينا هي. شوف اخويا شوف اخويا، غير من حال هاد الام اللي قلبها كيتقطع على بنتها.
11: الله يرحم والدي.
10: وحتى الا ما كانتش الهام جات لعندك، انت بعدا عارف الدراري يقدروا يجيبوا لك الخبر ديالها كلها.
12: يا صافي صافي طيحتوا عليا الضيم. صافي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشوفوا انا غادي نعاود لكم كل شيء. يلا
11: هي هي هي ها وليدي، عاود لينا عليها عفاك ورينا فينا هي، الله يرحم الوالدين.
12: ايوا سكت الله يجازيكم. الهام جات عندي في الصباح بكري مع ديك 8 ديال الصباح، وهي هزة صاك كبير عامر بحويجها ومعها شقارة هزها، وأول ما شافتني بدات كتبكي. إيوا وحيت أنا عزري، ما بغيتش ندخلها لداري ليبداو الناس ألا اللي يقولوا فيها شي كلام. هزيتها في الطوموبيل ومشينا لواحد القهوة، وتما حكات لي على اللي وقع بيناتكم. ولكن أنا خاصمت عليها على هاد الهربة اللي دارتها، وطلبت منها ترجع للدار، ولكن هي بدات كتبكي وقالت لي لا ما بغيتيش نقبلها تجلس معايا غادي تمشي تلوح راسها في البحر. ايوا انا خفت ما نكذبش عليكم، خفت عليها وخديتها لعند مرات ولد خالتي على اللي راه عندهم الدار كبيره وعامره بالبنات كبار قدها. قلت بعدات ما تجلس وسط العائلة بدل ما تجلس معايا أنا عزري.
11: ودابا قل لي هي بقى في دار ولد خالتك؟
12: وانا ليش الشيطان واش حنا دراري ولا؟ أبقى تما في الحفظ والصون، وولد خالتي قال لي باللي غادي ياخدها ويديها لمراته ويجيبوها لعندكم حتى لدار الله يهديك.
11: سير السي علال الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك السر.
12: ايوا صافي صافي صافي ما تقولي شي هاد الشيء هذا لاله خديجه. واه الهام راه بحال نفسي، وانا حلفت باللي ما عمرني نتخلى عليها.
10: ربي يخليك اخويا علال، هذا هو المضمون فيه.
11: عفاك عفاك وليدي، نمشيو نجيبوها دابا.
12: ولكن بواحد الشرط.
10: اما هو
12: الا كنتو ما غاديش تهضروا معاها على حقاش، انا راه خاصمت عليها بزاف حتى ندمت.
11: ما تخافش ما غادي نقول ليها حتى شي حاجة، غير خليها ترجع لعندي للدار بنيتي الحبيبة.
12: يلا يا سيدي يلا يلا ومعايا يلا
11: يلا.
13: ايه واش مشي ولاد الناس كيف عاملين؟
11: هو في الحقيقة مزيان وقلبو حنين وكيعرف الصواب والأدب، ولكن الخيبه فيه هو داك الشيء اللي كيتاجر فيه.
13: عرفتي بعداك وكان شي واحد اخر في بلاصتو مشات لعندو البنت، والله الا لا بالله العظيم غير ربي راه حفظنا من شي مصيبه وشي كارثه اخرى. صافي اللي عطى الله هو هذا.
11: واخا هي اللي مشات لعندو ما بغاش يدير في عائل ولاد الحرام، وخداها لدار خالتو.
13: جاش قلت لك هذا هو اللي يصلح لبنتك، هو اللي يقدر يصونها ويحافظ عليها، ولكن انت الله يهديك غير شفتي مول الخارج هما عينيك يحولوا، وحتى انا اللي تبعتك في رايك يا لطيف.
11: عذرني حتى انا راه ام وكنقلب على صلاح بنتي. اوداش غادي نقول لك؟ قالوا سيدنا زمان خوديه بدراعو لا تاخديه بتغرادو، باش الا مشى حتى التغراد يبقى الدراع. كون غير ما كانش كيتاجر في ديك البلا كون راه شديته بيدي وسناني.
13: والله لا ما نعرفش غادي ندير دابا، وانا خسرت مع الهضره حتى انا نيت الله يهديني مزروب مزروب، دغيا كنتاثر دغيا كنولي عصبي. غير جيت هكذاك وبديت كنغوت عليه.
11: علال ولد الناس وما باينش عليه الحقد، قلبه كبير وحنين، وإلا مشيتي لعندو ما غادي يقول والو.
14: أنا السلال جاي من طرف السي عبد السلام الززوار.
12: مرحبا، عاش من خبار عندك؟
14: داكشي اللي كنتكلم معاك فيه، السي عبد السلام راه موجود وقال لك غادي يوصلك من هنا يومين.
12: وعليه سيدي حتى أنا موجود.
14: إنما خاصك تعرف بأن كلمة السر هي العتروس مات.
12: العتروس مات؟ صافي يا سيدي تحفظات. إيوا لكن السلعة فاش غادي تجي؟
14: غادي تجي فواحد الكاميو صغير، والشيفور غادي يسلمها لك، ولكن بعد ما تقول لي الكلمة ديال السر. ولكن أنت راه خاصك تجيب واحد الكاميو باش تهز هذيك السلعة.
12: وعليه نعماس.
14: والسي عبد السلام راه كيقول لك من ناحيه الفلوس خاصك تصيبتهم ليه بنفس الطريقه اللي كنتي كتصيبتهم ليه من زمان.
12: صافي يا سيدي فهمت.
15: ناري ناري ناري ناري، المدير الجديد جاي دون ما كنسكتات.
16: اش غادي ندير ليها؟ راه اللي كيصابها ما كاينش.
17: اش واقفين نتوما كديروا هنا؟
15: غير كنحاولوا نصلحوا هاد الماكينه نعامس.
17: وعلاش اللي ما عيطوش على الميكانيكي يجي يصلحها؟
16: وانا ما سيدي اللي كيصلحها راه ما جاش اليوم.
17: ومالو ما جاش؟
16: ما نعرف ما نعرف العمس ما نعرف.
17: الا ما بغاتش هاد الماكينه تخدم سيروا خدموا في الماكل الاخرين.
16: واخا نعمس. يا خويا هاد المدير الجديد شحال قاصح. هذا كيبان لي واعر بزاف، ماشي بحال هذاك المدير اللي كان ظريف معنا.
15: هذاك المدير مسكين كان ولد الناس، ما عرفت علاش بدلو بهاد خينا هذا. يا لطيف يا لطيف.
16: يلا صاحبي نخدموا في شي بلاصه اخرى قبل ما يجي هذاك المدير عاوتاني يجي يصلح لنا مخنا. يلا
18: غادي نتوحشك اخويا علال.
12: ايوا انا غادي ندوش شي شهر ولا 40 يوم ونرجع ليك.
18: كون غير درتي بناقص من هاد المهمه.
12: عمل يا ودي راه ما نقدر شي الا لا الهام. انا راه وعدت الناس وزيدون، انا بغيت نديرها باش نجمع شويه ديال الفلوس نقدر بيهم نبداو حياه شريفه.
18: توعدنا اخويا علال الا مشينا حتى تزوجنا تبطل هاد الحرفه.
12: انا كنوعدك لا لا الهام، غير نتزوج بيك وتجي لعندي لداري غادي نبطل هاد الشيء ونولي راجل مزيان وقاب طريق الله.
18: ناري اخويا علال، كل نهار كتزيد كتكبر في عيني.
12: وانتي كل يوم كتزيدي تزياني في عينيا.
18: هاك هاد السنسله ديال العنق كانت امي شراتها لي ملي نجحت في الابتدائي، ديرها في عنقك باش تبقى تفكرني.
12: يا ودي الله يهديك بلا هاد السلسله، انتي ما عمرك غادي تحيدي من بالي ما اختايلمت.
18: ناري اخويا علال كلامك كيخوفني، عافاك ما تمشيش، قول لهم راك ما باغيش، راك تبتي.
12: ما تخافيش يا لالا الهام، غير وجدي لي يا راسك باش ملي نرجع نديرو العرس.
18: لا اله الا الله
12: محمد رسول الله. ايوا نمشيو في حالتنا.
18: ناري اخويا انا خايفه لما نشوفكش مره اخرى.
12: ويلي والهام الله يهديك، اشنو كتقولي؟ راه ماشي هذه هي المره الاولى اللي كنعمل فيها بحال هكذا.
18: ولكن انا قلبي واكني وعقلي ما مهنينيش عليك.
12: غير تهناي غير تناي لي يا لالا الهام. ايوا يلا يلا نمشيو راه مشى الحال عليك.
17: عزيز دخل.
13: سولتي عليا نعماس؟
17: انت هو الجلالي الميكانيكي ديال الشركه ياك؟
13: هو انا نعماسي.
17: واش شفتك جيتي معطل على العمل بثلاثة ديال السوايع ياك؟ لاباس.
13: كنت مريض ما تشوف باس. ايه ما قدرتش نجي.
17: وفين هي الشهاده الطبيه؟
13: انا نعم سيدي من موالف ملي كان مرض ما كنمشيش لعند الطبيب، شحال خصني باش نمشي لعند الطبيب؟ كل مره خصني نمشي لعند الطبيب، وملي كيفوتني الحال كنجي وصافي.
17: هكذاك ولات هاد الشركه ديالك تجي ليها وقت ما بغيتي وتمشي وقت ما بغيتي.
13: انا لا ما قلتلكش هكذا، انا عام سيدي ملي كنكون مريض كنجي معطل والسلام.
17: وهذا الملف ديالك اللي قدامي شفتو عامر بالتغيبات بلا سبب، وبعض المرات كتجي في شهادات طبيه وعاد انذار ديال الغياب وزيد وزيد وزيد وزيد، والزعمة مريض ولا كتفلى علينا.
13: الله يخليك يا سعادة المدير، وزن كلامك الله يخليك. انا راه ماشي عبد ديالك تبقى كتعير فيا هكذا، الا بغيتي شي حاجه راه بيناتنا القانون.
17: هكذاك، ومن اللي القانون بيناتنا غادي ترجع لدارك وما تجي حتى تجيب لنا شهاده طبيه.
13: ايوا هكذاك، انا عارفك من النهار اللي جيتي وانت عينيك فيا، وقيل لا ما كتعرفيش اش كنسوى.
17: واش كتسوى؟ عامل بحالك بحال باقي العمال.
13: انا ماشي عامل بارك الله فيك، انا راه صانع ميكانيكي متخصص، ونيجا النهار اللي نهضروا فيه حتى انايا على حقي. شوف اسيد المدير، انا مش حال هذه وانا كنطلب زياده، ولكن انتم ما بغيتوا تديروا معايا حتى شي طريق، واليوم انا كنقولها لك في وجهك. ايوا شتي، الا ما جبتونيش في الراتب ديالي انا غادي نقدم استقالتي بارك الله فيك.
17: ايوا لكن انت راجل قدمها وتشوف، الا ما خليتك تندم راني ماشي مدير.
13: وانا نيت غادي نقدم استقالتي على وكد باش نخليك انت تندم على النهار اللي جيتي فيه لهاد الشركه. مزيان.
10: نوال
18: ساميه، اش خبارك؟ فين غبرتي؟
10: انت اللي غبرتي ومبقيتيش كاع كتجي للمدرسه ياك لاباس.
18: المدرسه صافي ودعتها بمره واحده.
10: اواه ودعتيها؟ ايوا والديك اش قالوا؟
18: قلت ليهم عييت من القرايه وما باقيش غادي نمشي للمدرسه، وغادي ندبر على شي خدمه باش نعاونهم.
10: هي غبرتي حيت وليتي خدامه؟
18: لا لا لا لا، غير كنت مسافره مع خطيب عباس اليونان حيت كان عنده شي شغل وداني معاه.

0: ياه ولا لا بصحتك وراحتك. اجي قولي لي بعدا واحد عزيز ما كيبانش ليك.
1: وقيلة الا مسافر للطليان، علاش شحال هادي ما تلاقيتي معاه؟
0: ورا دابا طالعه في 20 يوم. قلت وقيلة الا مقلق عليا.
1: ايوا هو من جهه مقلق كاينه، لحقاش قبل ما نسافر لليونان تلاقيتو انا وعباس وجلسنا معاه وحكى لينا عليك.
0: اش حكى لك عليا اختي؟
1: ايوا اش غادي نقول لك، نفس الكلام اللي كيقول ديما.
0: ياك ما حيت ما بغيتش نمشي انا وياه بوحدينا للفيلا.
1: بحال داكشي، انما انا شرحت ليه باللي انتي بنت داركم وغرضك منه هو الزواج، ولكن هو قال لي باللي انتي مازال ما عندك فيه الثقه.
0: بالعكس اختي نوال، انا راه تايقه فيه، ولكن راكي عارفه البنت الا مشات حتى دخلت مع الود لشي دار راه يقدروا يوقعوا في الغلط، والبنت الا فقدت شرفها راه ما بقى عندها قيمه.
1: عندك الحق اختي، شرف البنت هو عزها وراس مالها، ومن اللي كتفقدوه كتولي بحال شي لعبه بين اليدين.
0: اختي نوال انا بغيت غير نسولك وجاوبيني بصراحه الله يحفظك.
1: غير سوليني اختي ساميه.
0: زعما هاد عزيز مخلويد شويه؟
1: طبعا مخلويد، ولكن غير في التجاره.
0: انا ما كنهضرش على التجاره، انا بغيت نقول لك مخلويد زعما مع البنات.
1: هو كيبان مخلويد مع شي وحدات اللي كيستاهلوا، بالحق معاك انتي ما كنظنش، لحقاش كيعاملك معامله خاصه.
0: هي زعما غير نزيد نثق فيه ياك؟
1: ثقي فيه، انما حافظي على نفسك، وإلا كان غرضه فعلا شريف راه تظهر لك مع الايام، وإلا كان باغي غير يتفلى عليك دابا تبان لك.
2: صافي قدمتي استقالتك، انا ريا اش درتي يا الجلالي؟
3: ايوا باش نيت نوريهم انا شنو كنسوى. ايوا فهمتي،
2: انا من ديك النهار اللي قلتي لي المدير تبدل وانا قلبي مشوش. صافي هاد خينا عينو فيك، وبالعاني خلاك تقدم استقالتك باش يجيب شي واحد اخر في بلاصتك.
3: غير يجي ويجيب شي حد في بلاصتي؟ خاصك تعرفي هذيك الصناعه اللي عندي ما كتكون غير عند المهندسين اللي قراو في الخارج، ولا بغاو يجيبوا مهندس راه خصهم يدفعوا ليه على الاقل 20 مره بحال الخلاص اللي كيعطيوني انا.
2: انا خايفه عليك غير ما يديوهاش فيك، وما عمرك تلقى شي خدمه اخرى.
3: بالعكس، دابا تشوفيهم غدا ولا بعد غدا جايين كيجريو كيطلبوا ورغبوا ويزوقوا. بالحق انا ما غاديش نقبل نرجع لهم، وغادي نمشي لشي شركه اخرى احسن لي.
4: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، محمد أحمد البصري، أحمد ناجي، مريا صادق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد الرزين، الحسين الحيل، وعزيز الخلوفي. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية، وشنو هو البرلمان، والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟

0: الصفة اللي تتشكل بها الحكومة. جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

بمحاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة ولجة

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعين الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم، شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم، يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة

حقيقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف الملياني من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

وتحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس والقرس، وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية. أما عرض

أرضى بالفتح، فما يقابل الطول لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أو لها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية ولفروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع

لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام، وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها، بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأنها امتناع نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

حلقات لغوية برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تلا تعقبنا وما الأشعارنا هذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

0: متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى،

ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم،

0: أبنائنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقائنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء. وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live
5: الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
8: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
9: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
10: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
11: حديث المجلس العلمي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته، فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازي. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك، ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك، فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات. وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا المحافظة على الوردي اليومي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
11: حديث المجلس العلمي.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت.

0: تابعينها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفي 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج
4: إذن، يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.

0: محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة العاشرة.
1: عدو هكا الغاشي هنا يا خويا، شعلتو يا عدو؟
2: شكون هاد الغاشي؟ ناس خلاص ما كاين غير جابت الله والسلام.
1: والله العظيم الا حسيت بشي خلفه ديال الغدر معايا في المسكن.
2: ونعود بالله من الشيطان الرجيم.
1: اش من شيطان رجيم؟ واش انا غادي نكذب عليك؟ شعلتو يا عدو؟
2: عدو شعلنا سيتي، وانت شوف بينك ما كاين حد.
1: العجب العجب، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يوقر شمية ديال قولوا الله أحد وخليني الناس ونفضوا.
1: لا لا لا، انتو ما تفاشي، خليه شعل شوية.
2: الوحش ومن بيته للرجل انتو شعل. الصراحة أنا ما كيدينيش الناس حتى كنتفضوا.
1: حتى أنا ما كنبغيش الناس ودو شعل، إنما اليوم بغيتو يبقى شعل شوية.
2: يا كما طار لك الناس.
1: لا
2: يوسط
1: عدو عدو، عادي تسمح لي. الله يرضى عليك، لا ما عاود لي عفاك شي حكايه.
2: ايوا نشيش عليك الدبان جعفر البرماكي هذا.
1: الله يرضى عليك عدو، لما تحكي لي شي حاجه لابد.
2: واش غادي نحكي لك مصيبه هذه؟
1: احكي لي شي قضيه كانت وقعت لك انت براسك.
2: يا لا لا الله على صلاه بز. هذه واحد الحكايه كانت حكتها لي امي لالا.
1: لا لا لا، احكي لي اللي وقعت لك انت. هي اللي وقعت لك انت.
2: ايوا غادي نحكي لك واحد الوحده في الحقاية. عندك تفيخك لأنها كتقتل بالضحك.
1: ياك كتقتل بالضحك، وحتى أنا بغيت نضحك، ضحكني معك شوية، راه قلبي غادي يطرطق.
2: هاد القضية كان جرات لي عام 52 فوق الاستعمار. كنت جالس ما عندي خدمة، وهذا واحد الراه تيخلط عليا. واش انت قاري شوية؟ قلت له العربية شي متى يصار؟ قال لي ضرب هنا. قلت له عاش كاين؟ قال لي جاب لك الله خدمة هايلة. اش غادي نبدا نعمل؟ قال لك غادي نبدا نقري الرهبان.
1: انت يا عدو غادي تقري الرهبان؟
2: ياك غادي نقري الرهبان.
1: ايه وشنو غادي تقري؟

دخل كاسيدي غادي نبدا نقريهم العربيه. قلت له يا ودي وباش غادي نتكلم معهم؟ انا ما قاريش هاي الفرنساويه. قال لي بالعربيه غادي نتكلم معهم. هي هاد الروبان كيعرفوا العربيه. قال لك لا غادي تعلمها لهم انت، وهما كيشرطوا على القي ديالهم ما يكون كيعرف حتى كلمه وحده في الفرنساويه.

0: وهذا أقرب وقت ممكن. أما كان من الأجراء قال لي عندي يا سيدي غادي نبدا نقبض 3000 ريال في الشهر وغير في البدو، والزيادة على راش كل 3 شهور، والثلاث شهور ديال الصيف مخلصة، و 3000 ريال ديال داك الوقت كانت لعب سابية. المهم وفوق 3000 ريال عندي خنشة ديال القمح وخمس مدود وخنشة ديال الشعير ونص مد ديال العدس وكفاد اللوبيا البيضاء وكفاد الحمص وكفاد الجلبانة، وفوق هادشي كله جلابة وسلهام بالمل في كحل، غير تلبسهم ما تبقى تعرف لا برد ولا شتا ولا ريح، وتولي ناسي هاد العالم كله. ايه وتفكرتيني وبشكليتها ومكانة ديال الطوق باش نبدا نشوف الساعة ونجيهم في الوقت، وصباط ديال الشتا وصباط ديال الشمس ومضلد الشتا ومضلد الباب وعصا. هي عصا باش نبدا نتهدد على الكلب الى المحالية، على حقاش الكلاب ديال داك الوقت ما كانوا كينبحو غير على مول الجلابة. الى لقاوك راجل مزيان ودغري وقود ودخل سوق راسك وما فيكش تشاو تشاو فداك ما كان شي كيهنتلك. المهم الى عطاهم الله شفت حلا يديك وتعلموا العربية بسرعة غادي يصيفطوك تدوز العطلة في الخارج. ايوانا ملي سمعت هذا الخير كله بالكفف والخناشي قلت هنا نطيح، هذه العطفة ديال رضات الوالدين.
1: وهذه عمرك ما حكيتيها لي بالكل ابدا كمل.
0: ايوا اول ما عملت سديت هاد السيدي مشيت غدا معايا في الدار، وداك الساعة كنت عايش مع الوالدين. المهم كرمنا صاحبنا وخصوصا ملي قلت لامي راه لقى لي الخدمة، ولكن بقى لي حاجة ونزل عليا سؤال وقال لي واش هاد صاحبنا خدام؟ قلت له لا كان عارفو عاطل. علي اش كتسمعني؟
2: لا غير كمل كمل.
0: المهم قال لي الوالد وعلاش لي ما يدبرش هو في هاد الخدمة الراسو برحمه الله كان كيوزل القط من تابعه. من اللي قلت لصاحبنا وعلاش ما تعملش هاد الخدمة انت وتكون أستاذه، ضرب يد فيد وقال لي مصيبتي انني كان عارف الفرنساوية وندمت اللي قريتها، وهو ما خاصهم اللي ما كيعرفش الفرنساوية ما كيعرف حتى كلمة فيها. وصاني وقال لي وإياك ثم إياك تمشي تهضر معهم بالفرنساوية، واخا تكون كتعرفها عمل بنفسك ناعس حتى وي أونو وميرسي وإياك، العربية العربية بوحديها وغير الدارجة. واش كتسمعني؟
2: كمل كمل.
0: المهم تغدى عنا الاخ وفرحات به الوالده، والوالد عز عليه وعطاه واحد الصباط لان صاحبنا عنده واحد مولاي الصباط ديما مبسم ومفرنس بحال تبسيمه الكبش. وخرجت انا وياه يقدم لي للرهبان في الكنيسه، الكنيسه اللي في الحديقه العموميه. ايوا ملي وصلنا للحديقه قال لي واصبر نجلسوا نعينوا شويه. فقلت له شكون هو؟ قال لي الفرير شمله، هذا الرهيب سميتو الفرير شمله، هو اللي كان مكلف ذاك الوقت. قلت له انا خويا شوف الا سهل عليا الله في هذه الخدمه رانا نتهى الله فيك. قال لي لا لا لا لا ابدا انا لا تعطيني غير ذاك المنضل.
2: المنضل
0: اللي غادي يعطيوني الرهبان. قلت لك يا سيدي بالاختصار الشهر هو كيطلعني كل نهار الحديقه قبل الكنيسه، هو خدام كيجبدني الفليسات، واخيرا واحد النهار هربت منه ومشيت للكنيسه بوحدي كنسول على الفرير، وهما يخرجوا لي الترجمان اش كاين ما كاين، ما عندنا حتى شي رهيب سميتو الفرير شمل. وبداو كيناتوا لي شي كنيسه اخرى ديال شي دين جديد
2: دين جديد
0: الله شاهد. المهم اللي عرفوني جيت من عند صاحبنا داك السي فلان، وبانني حتى انا استاذ العربيه، واحد الرهيب شاف فيا وتبسم وقال لي بديك العربيه المعلومه ديالهم مرحبا مرحبا بسيدي زيد سيدي زيد سيدي جلس شويه سيدي. ومشغب عليا واحد القسمه ديال المكانه واحد الساعه وانا نسمع الطوموبيل ديال البوليس وما حسيت حتى وقفوا البوليس عند راسي. قال فين هو هذاك خينا؟ قال ها هو.
2: شكون
0: انا؟ انا جمعوني البوليس للكوميساريه، رغب يا ما ترغب شايخ يا ما تشايخ، والبوليس الفرنسيس وما معاهم مزاح معاهم واحد لاسوركايا. عزيت عليه وما بلوش في عيني شي دغول او شي تشاو تشاو.
2: راس تمارة ديما
0: تمارة وسكتي. يوم اللي جيت نشوف اش كاين لقيت هاد السيد صاحبنا اللي جابني نكون استاذ ديال الروبان كان سبق له كيصيفط لهم قبل مني عدد كبير ديال

0: أساتذة العربية، والمصيبة هي أن الروبان ما عندهم غرض لا بأستاذ ولا بعربية، وقالوا لي أنا الله يسامح ولكن لا بد نوري لهم شكون هو صاحبنا اللي مصدعهم بالأساتذة، وكل نهار كيصيفط لهم بشر جديد. إيوا يا خويا علي، ما تفكيت من الروبان حتى شفت الحدندن. أما البوليس خلاص وخلاص، والبوليس ديال داك الوقت هاي هاي ما كان غير كلمة زوج، أنت فيك تشاو تشاو والدق والتشنديغ والتكرفيس. والله ما كان عارف واحد البوليسي كان صراني في داك الوقت إلا كان عنده يا كلمة زوج والضرب بالزروطة للراس غير نشوة ومتعولة. عباد الله كتألم هو كيقول يا راس البريكو. ايه باللي كانت فكر داك الايام كتطلع لي تنيدة بن غايص. علي علي عسي ولي ولي سي علي كيش كيش شخر مسكين بلاش كناس مع الدب.
1: صافي نعسو داك المساط.
2: صافي نعسو.
1: زيد من هذيك الباب. لطيف شحال فيهم ديال الهضره.
2: ياكو كان المقدم الحنفي نعس.
1: راه كيضرب المخار.
2: فين كتعرفو كيعملو ربيعه؟
1: في البيت الاخر.
2: ما كاينش ليه الكنا بحال هاد الرهوط. ما نعسو ما خلاونا نقضيو غرضنا.
1: يلا دابا كنطلق راسك.
2: واش نفتحو الربيعه هنا ولا نديوها معنا كلها؟
1: نديوها احسن. اما الا جيتي تحلها هنا غادي يفيقوا دوك النحس. يلا
2: يلا بطلب راسك. خلاص
1: ما كنشوف والو
2: غير تبعني. ارى يدك.
1: يلا
3: شكون عدهم شكون

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي.

مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعينا حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس. وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي، فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بالزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال

من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية، أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وقتها والنفس لحرتها.

0: لحرتها والنفس لحرتها والناس عبيد عبيد عبيد أموالك أموالك أموالك
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
10: سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%.
11: تكرم الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بلجلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خيي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
9: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.